0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضر البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله تلغيا هذا يطلعوا غادة يدمروا البلد، بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني،
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: رفض كلام المرة الفاتحة، كلام مهم جدا، لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب غادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، لما يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن فاعتقد انه احنا عندنا مشكله من جوا البيت باديه، من جوا الحله، من جوا البيت، من جوانا احنا ذاته، انه احنا زي ما انت قلت المره فاتت ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع اسرتنا، والحاجه دي بتنعكس

0: إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل، يكون عندهم الأساليب الكويسة، أساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
1: ويا سمعني أخوي، قبل إدارة النزاع دي أعتقد محتاجين ندير التنوع
0: أول حاجة،
1: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. هاي صحيح، محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده، هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع فيه بلدنا دي، ولا عندنا قاعدة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة؟ هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
0: أنت عارف لو أدونا فرص أساساً إننا نختار قاعدة للبلد، واحدة من الصفات المهمة اللي أنا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد، أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر، يعني إنه أن إحنا من حقنا نعيش، لأنه ما ممكن تقتل كل الناس عشان أنت تعيش بس. يعني
1: هي دي مشكلة كبيرة، ما هي زي ما قلتك بادية من إن أنت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك، والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن إنه في صفة رئيسية لازم تكون، وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
0: ويخدمون،
1: ودائرك استعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة ولا
0: الدار يبقى عظيم،
1: الدار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، أنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وأنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. أنت ما عندك حق تفتح خشمك، أنت بتعيش وتموت له، وأنت بالنسبة له زيك زي أي حاجة، ممكن يجدعك في الكوشة في لحظة. يعني
0: العقلية لسه بتاعت الرقيق، إنه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته في حاجة ممكن يقتلك، يعني فالعقلية دي سائدة حتى الآن.
1: العقلية دي لكن ما جاية من وين في رأيك؟ يعني حاجة دي، لأنه أنا في رأيي إنه أنت من البيت ما تربيت إنه أنت تحترم الناس التانيين، وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، وإنه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علموا انه انت السلام انك تستعبد الناس، ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الابيات الشعر الزمان، لا تشتري العبد الا والعصا معه، يعني ما تديه فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك انت في شعبك حس.
0: هو ليه رفض؟ يعني احنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الالهي ده، فكرين انه نتضع كما اتضع ونتعلم منه، لان هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجه له.
1: الشيء المميز اعتقد، يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر، وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب الهك وتحب قريبك زي نفسك، وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق ادم خلقوا شريك له في الشغل، قال له أعمله. ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا، لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد، وشارك وقال له راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده، إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي، أنت عبدي عندي، أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا. ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة، ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا لا رغبة
0: دائماً جامحة.
1: نعم، زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظم المعيشة، شهوة العيون، شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها، يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبعوا، ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبعوا. فانت ما حفنش حيوقفك، وحتنظر للناس ديل انهم عباره عن عبيد لك، انه عباره عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما انسان اخوك وشريكك انت الزول، وده بيبدا حتى في اصغر مسؤول في الحي، اصغر مسؤول في المدرسه، اصغر
0: في الضوالي
1: بيتعامل معك كده.
0: انت عارف، لانه احنا لما نجي

0: موقع الغيادة بنشيل معانا الأمراض اللي احنا ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي أي شغلة ممكن
1: يعني. ودير أنت مش وما بتحب قبيلتك عشان أنت بتحبها، أنت دار قبيلتك ده عشان تحميك
0: بالضبط،
1: عشان تحميك من القبائل الثانية، عشان وأنت بتعين لهم. يعني حتى الزول ده بيعين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له أنت زوله، أنت ما زوله، أنت في الآخر عبارة عن وسيلة
0: للحماية فقط.
1: أنت بالنسبة لي زي أي شيء بيحميني من الزول الثاني، وأنا جاي وبتزرع فيه كده. يعني أنت بتزرع فيه الكراهية للتانين عشان بس خليك معينة، وما عارف أنه الشيء ده طال الزمن أو قصر حينقلب عليك أنت، العامل فوق قائد ده حينقلب عليك أنت ذاته شخصية.
0: يلا في اللحظة دي بدل ما أنت تكون يعني قائد بصنع الفرق، أنت بتفرق بين الناس. بدل ما أنت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجة واحدة، أنت بتفرقهم لأنك أنت قاعد تميز بين الناس.
1: ما هو ده أنت ما عندك الفكر، زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكرة اللي كان في المسيح، أنه اتضع والسيد المسيح عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجودة دي في الآخر هدفها أنه كيف أنت تخدمها، كيف استعبدك، كيف أنك أنت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير، مينستر دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا
0: مترجمة
1: وزير،
0: لكن في
1: مجتمعنا الزول داري يبقى وزير، داري يبقى مدير، داري أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا، عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
0: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد، بس أنا داير أقود النازل لأنه عندي مصلحة معينة داير أحققها. حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني. المهم أصل وأقعد في السلطة دي وأحكم الناس.
1: أنا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن أنا ما بؤمن ذاته بحاجة بالقيادة، أنا بؤمن بالريادة.
0: كيف الريادة؟
1: أنت دورك في الدنيا كزول مسؤول إنك كيف تسهل الحياة دي للناس، تفتح انت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق. في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو اي قائد، انت ما دورك انك تسوق الناس. الملك ده والرئاسه دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. جاي. انت ما انت هنا لو انت فهمت انه انت وكيل، انت ما مالك.
0: والوكيل المفترض يكون
1: زي ادم ده لما ربنا خلقه في الجنه، ما خلقه ما قال لي الجنة دي حقتك ولا قال لي الأرض دي حقتك، قال لي الأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي عليك، أزرع حافظ عليها، سلم لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد. مدير في الحلة،
0: نعم.
1: أنا سيد الحاجة دي، ما بعين إنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم. لا لا، دي ما شغلتي. أنا اللي علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
0: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين. أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص، أنا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما حيكون عندنا قائد يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
1: وإضافة لكلامك ده لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا. يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده، هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة إنه أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد؟ يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين متين يكبروا يشيلوا لي همي، متين يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيك قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبدوا رجالهم انه ده بس يملاني ذهب يملاني تياب ده خلاص دي شغلته. فهي انت ذات وبتعاين لشريكك في الحياة، بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه، وانت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه، ومنها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا انت وكيل مسؤول منهم؟ والشغله دي بتزيد لغايه ما تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا تبقى كده. فهي الشغله كلها محتاجه وعي ومحتاجه تفهم انت دورك شنو من البدايه.
0: مرات كثيره بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيره دي، اقول من زمان ما عندنا قاده قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا مشاكلنا دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من احنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا؟ ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ انه الناس قاعد تموت، انه الناس بتكتر في بعض، ليه ما نفكر ان احنا نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
1: انا في رأيي يا اخوي سمعان لو ما وعينا ذات وانتبهنا انه انت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها وعلى كلمته وعلى اتجاهه لك وكيف هو انت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه احنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على افكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطية. واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجة طريقنا اللي مشينا فيه السنين اللي فاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القيادة اللي بتودينا لوين، شفنا القيادة الغلط بتودينا لوين. ده وقت انه احنا كسودانيين نقيف ونشوف انا كسوداني الحاجة اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدأ لي انه كيف في القيادة وفي كده، ومش بس، وانه القائد ده كيف يكون انسان عادل وانسان حكيم واطبق الحاجات دي في حياتي. اعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما احنا ماشيين في طرقنا القديمه الماشيين بها.
0: ما احنا المشكله طرقنا القديمه لسه متمسكين بها، لانه بتحقق رغباتنا الذاتيه، ما دار نتخلص من الحاجات القديمه والاشياء العتيقه المفترض
1: بلدنا حتتصلح كيف؟ طيب
0: وهتنهار البلد.
1: ما طيب لو احنا ما دارين البنى بتاعنا ده ينهار، وما دارين البلد دي او حتى نعيد بناءها بصوره كويسه، في رأيك هنعمل شنو؟
0: احنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الردية وما رجعنا حاجاتنا القديمة اللي احنا بنعمل فيها المبطر دي ربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيرة دي. احنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الأرض ده، غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، ورأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب.

الكتاب أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قدر حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمله زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: صباح الخير وصباح البركة لكل الناس اللي بتحضرنا وبتتابعنا في راديو سمر. مع بداية أسبوع جديد بنقول لهم أحلى صباح عليكم وأحلى وقت. وزي ما متعودين الكلمة اللي بقولها لكم كل مرة، أبدأ يومك بقدرة الله، أمسك في الله قوي وأبدأ يومك. هتلقى نفسك أنك أنت يومك مشى، يومك عدى، وأعرف أنه الليلة اليوم الجديد ده صفحة جديدة، بداية جديدة. ربنا قبل ما أنت تصحى هيأ لك الكون، هيأ لك الشمس والهواء وداك الصحة وفتحت ولقيت نفسك حي، فأحمد ربنا وأبدأ يومك. ونحن جينا هنا بس نقول لك أحلى صباح عليك وأحلى وكد عليك، وخليك معانا في حلقتنا الليلة في بداية الأسبوع. شيلة كده نقطة بداية، دفترك أكتب فيه الليلة يوم الأحد، حلقة يوم الأحد بتتكلم عن موضوع ما بهم إنسان معين لكن بهم كل إنسان مهما كان من أي جنسية، من أي لون، من أي معتقد. موضوعنا الليلة موضوع شامل، موضوع خطير جدا جدا جدا جدا. أنا ترعبت لما شفته، بس لكن برضو حسيت بأهميته وحسيت بمسؤوليته، ففتشته وشفته وكنت دي خلاص وزن ربنا اداني ليها، يا رب أكون أمينة فيها وأعرف أسيقة وأجيبة. فكان لازم أفتش الشخص المناسب للموضوع المناسب في الوقت المناسب، فملقيت غير دكتورنا وشيخنا دكتور كميل. صباح الخير عليك يا دكتور كميل.
1: صباح النور يا أستاذ رشيدة، وصباح النور لكل المستمعين الأعزاء.
0: عارف يا دكتور، ليلة بداية أسبوع، ومعروف انه عندنا بداية الاسبوع انت بتكون كل مرة انت خلاص قفلت حق الاسبوع الفات، عاوز تبدأ من اول وجديد، عاوز تبدأ بنقطة بداية. فالانسان نقطة بدايته لو كانت هي ايمانياته، لو كان مشكلة، لو كان موقف بيقف فيها. فموضوع الحلقة بتاع الليلة عايزين نتكلم فيه عن الايمان. ممكن كلنا يعني عندنا إيمان بغض النظر عن أنت مؤمن، بس المهم عندك إيمان. فإيمانك ده هل هو حقيقي ولا هو أنت حاجة شلتها كده وما عارف تفاصيله

0: عنك هو قلب تنطلق منه حياتك. معروف انه نحن من ما نتولد في حاجات نحن بنورثها معانا بدون ليها أهلنا، بنلقى نفسنا بدون اختيار نحن موجودين فيها. لو كانت أسرة، لو كانت اللغة اللي أنا بتكلم بها علمتني لها أمي من البداية، قولي لا، قولي آي، قولي شنو. فأنا ما اخترت إنه أنا أقول شنو، وما اخترت إنه أنا أقول ليه، وما اخترت المجتمع اللي أنا طلعت فيه. لكن النقطة بتاعت ولا حتى العادات ولا حتى التقاليد اللي أنا تشبحت بها من أنا صغيرة. لكن لما أجل نقطة الإيمان اللي هو بشكل حياتي، اللي هو بيوصلني لآخرتي وين، الأبدية بتاعتي وين، فيبقى هنا أنا لازم أقيف وأسأل هل أنا المؤمن به الليلة هو فعلا إيمان موروث أنا أخذته من أهلي، ولا إيمان أنا عرفته ولازم أفهمه، ولازم هل في خطورة في إنه أنا يكون إيماني بس أنا شايله كده، ولا أنا أعمل فيه شنو. أنا فتحت، لقيت أنا في أسرة كذا، بمشي بصلي بقرأ كتاب مقدس، وين المشكلة في إنه أنا يكون؟ هل في فرق بين الإيمان الموروث والإيمان اللي أنا لا أدرس وأفهمه؟
1: طبعا يا أستاذ رشيدة، ده يعني موضوع مهم جدا، وأنا بحييك على اختيار الموضوع ده. يعني ده موضوع بيهم كل إنسان على كوكب الأرض. طبعا إحنا ما نتكلم عن الإيمان الموروث، طبعا إحنا بنورث من زي ما قلت من أهلنا حاجات كثيرة، بنورث اللغة، بنورث العادات، التقاليد، الحياة دي ما غلط. يعني في عادات حلوة، في تقاليد حلوة، نحن ما بنقول إنه ده شيء غلط. حتى لغتنا بنعتز بها، حتى الإيمان الممكن نورثه من أبهاتنا وأمهاتنا ممكن يكون صح، لكن احتمال يكون غلط، مش كده؟ يعني مثلا أنا دا أسأل المستمع الكريم حسا والمشاهد اللي بيشاهدنا الآن، أنت تولدت في بيئة مثلا مسيحية، فبقيت بودوك أهلك الكنيسة يوم الأحد، بتاج عيد الميلاد بتمشي الكنيسة، تلبس الهدوم، تجيب الهدايا، تأكل الكعك، تاج عيد القيامة، تصوم مع الناس، تصلي مع الناس، بتقيف ترنم. ماذا لو أنا اتولدت مثلا في عائلة هندوسية أو عائلة بوذية؟ كان حيكون إيمانيا أنا بؤمن إنه البقرة دي مثلا هي الإله بتاعي. فده يعني أنا ما بقول زي يعني إنه كل حاجة بنورثها من أهلنا غلط، لكن يعني في عادات كثيرة كويسة وتقاليد كثيرة كويسة وحاجات كثيرة بنورثها من أهلنا كويسة، لكن موضوع الإيمان اللي بنورثه ده موضوع محتاج إنه أنا أدرسه. لأنه ممكن أكون أنا بس كبرت أو نشأت في بيئة بتقول إنه أنا أعمل كده، أصلي يوم الأحد، أصوم، لكن أنا ما فاهم ده شنو ليه. فموضوع الإيمان محتاج إنه أنا أدرسه، ويبقى قراري مش مبني على أنا ورثته من أبوي وأمي، لكن يبقى قراري على أنا مقتنع بالكلام ده بعد ما درسته ولا لا. يعني مثلا نشوف المسيح في حياته على الأرض كان دائما بيسأل عشرات الأسئلة في كل حوار بيطرح أسئلة عشان الناس تفكر.
0: أيوة.
1: مثلا مرة سأل الجسأل عن من هو قريبي، فقام قال له القصة بتاعت السامري صالح، وبعدين قال له من من الثلاثة ديل صار له قريبا
0: قريبك.
1: أيوة. لما أدوه العملة وقال له ندفع الجزية لقيصر ولا قال لهم الصورة لمنه والكتابة لمنه، وبعدين طلع المبدأ بتاعه. دائما كان بيسأل من يقول، بيسأل التلاميذ من يقول الناس إني أنا منو، هل أنا مجرد. لما جاه واحد قال لي أنت المعلم الصالح، قال له ليس أحد صالح إلا الله وحده، كان عاوز يفكر في من هو يسوع. وقال وتحدى اليهود، قال لهم فتشوا الكتب، يعني أدرسوا لأنها هي تشهد لي. فالإيمان محتاج إنه أنا أدرسه، لأنه ممكن يكون الإيمان جاييني صح من أبوي وأمي، لكن ممكن الإيمان اللي أنا ورثته ده يكون غلط. فأنا محتاج أدرس الموضوع ده، ومش لما أكبر ولغاية لما أموت أنا بس ماشي على الحاجة اللي ورثتها من أبوي وأمي بدون دراسة وبدون فهم. فهذا موضوع مهم جدا يا أستاذ رشيدة.
0: عارف يا دكتور، أنت لما بتتكلم كده حسيت أنه أنت كأنه بتهز العندنا. يعني أنا ممكن أكون أيوة أنا شايفة إن أنا كويسة، أنا بمسك أفتح الكتاب بقرأ فيه، بمشي الصلوات،

0: أحضر اجتماعات، عندي الوصايا بنفذها، حافظاها. طيب ده كله أنا عرفتهم زي ما قال اللي قال خلاص نشأت فيه، وزي ما أنت كنت ممكن أكون في أي محتوى تاني أنت لقيت نفسك نشأت فيه فأخذت تعاليمه. طيب هل في نقطة أنا أقدر أنا أحول، لأنه أنت كده دخلت أنا في نقطة أنه لمجرد أنه العبادة اللي أنت عايش فيها أو اللي أنت أخذته مشت بيه وبغض النظر عن هو صح وفيه نسبة أنه هو صح، يخليك عندك إيمان واعي، انت نفيت النقطة، قلت لا لازم هنا تخش النقطة بتاعت الدراسة. طيب كيف انا اقدر انتبه لنفسي واقول لا لا لا اللي انا بعمل فيه ده ده حفظ، ده انا حاجات انا اخدتها زي بشرتي زي مثلا لهجتي، في بتين احيي الايمان ده، بتين اخلق له حياة. صح. هل في خطوات أنا أمشيها؟ هل في حاجة؟ هل في أصلاً مؤشرات تخليني أعرف إنه إيماني ده مجرد حاجة موروثة؟
1: طيب أنا لما أكون طفل صغير لقيت أبوي وأمي بياخدوني الكنيسة يوم الأحد أو بودوني مدارس الأحد في الكنيسة، بيعلموني أصلي، بيعلموني آيات أحفظها في الكتاب المقدس. أنا وصغير ما عندي المقدرة إنه أبحث وأدرس، لكن لما أكبر أنا ما عندي عذر، لازم أدرس الكلام اللي أنا أخذته من أبوي وأمي ده. أنا بمشي الكنيسة لي، أنا هل الكتاب المقدس صحيح؟ هل صلب المسيح صحيح؟ هل قيامة المسيح صحيح؟ ليه أنا بمشي؟ شنو هو عيد الميلاد؟ شنو هو عيد القيامة؟ لازم أكون فاهم الموضوع ده، لأنه الموضوع ده بيأثر على حياتي الأبدية. زي ما أنت قلتي قبل شوية، الموضوع ده ما بيختص بس بأنا 60-70-80 سنة هعيشها على الأرض، الموضوع ده بيختص بحياتي الأبدية، فلازم أدرسه. يعني ما أكتفي بالعادات والتقاليد والأشياء اللي أنا ورثتها من أبوي وأمي اللي هي غالبا ممكن تكون صح، لكن كمان في موضوع الإيمان ممكن زي ما قلت لك أنا أكون نشأت في بيئة تاني وثنية مثلا، وهم فاكرين إنه البقرة دي هي الإله الصح بتاعهم، فأنا محتاج أدرسها. أنا شفت البقرة دي ماتت، هل الإله بيموت يجيبوا بقرة تاني محلها؟ فأنا محتاج أفكر وأبحث. عشان كده الله في العهد القديم بخاطب الشعب بيقول لهم هلوم نتحاجج، يعني شنو؟ نخش في نقاش، أسألوني وأنا أجاوبكم، وإنتوا أنا أسألكم وإنتوا جاوبوني، لأنه ده مهم. موضوع الإيمان لازم في الأول عقلي يقتنع، مش حاجة أنا ولستها من أبوي وأمي وأخذها ضمان 100% وأرتب على حياتي الأبدية. فلما أكبر أنا مطالب إنه أدرس وأفهم وأبحث، وأنا ما عندي عذر إنه أنا بعدين أقول لربنا يا أخي أنا أبوي وأمي علموني كده ده الدين الصح. لا، ربنا أداني عقل، والعقل ده موهبة من ربنا عشان أقدر أبحث به وأدرس به وأفهم هل إيماني اللي تربيت عليه ده صحيح ولا خطأ.
0: عارف يا دكتور، هنا فتحت لينا يعني زي ما بقولوا باب كده الناس بتخاف تخش فيه، باب التساؤلات.
1: أيوة.
0: التساؤلات اللي بتجي من بداية من الطفل في الأسرة، لما نبدأ يسأل الله وين، الله شنو، التحجيم اللي بيبدأ من جوا. فده مش بيعمل حاجز، أو الحاجز ده بيتحول لي جزء من شخصيتي. وبعد كده بيبدا انه في خوف، اجيب من وين الشجاعه تخليني انه انا، انت بتقول لي لا انت مطالب. يلا نقطه مطالب دي انا عارفها من وين. انا خلاص قمت لقيت ابوي بيقول لي لا 1 2 3، امي بتقول لي 1 2 3، انا ما بكون ما بعرف انه الكلام ده صح او غلط الا لما يحصل لي موقف زي ما انت كنت البقره ماتت. ما بعرف حصل كده، ف لما يحصل الموقف ده بحس انه لا اللي انا فيه ده ممكن يكون انا هو صح انا ما فاهمه، او هو غلط انا محتاجه ابدله او اغيره او ابحث عن الحقيقه. فلو مشيت في السكه دي طوالي ما حصل اي حاجه، مشيت بالدوني لاهلي ده، هنا انا دي احلها كيف؟ كيف اعرف افرق؟ كيف اعرف اميز؟ ألقى من وين النقطه بتاعت انت مطالب دي؟ انت نقطه انت مطالب دي
1: نقطه مهمه جدا يا استاذه رشيده. طبعا شوفي، الايمان الصحيح، ما بخاف من السؤال. يعني الحق لا يخاف من النور، مش كده؟ اللي بيخاف من السؤال والنور هو الدين المصحيح. يعني لو في دين بيقول لك ما تسأل، وإحنا أخذناه كده وأفهمه كده وأحفظه كده، ده معناه خايف من حاجة. أنت أزلت حتة معينة جدا. أنت الأطفال دي لو لاحظتي، كلنا عندنا أطفال في البيت، الطفل هو صغير عنده حب الاستطلاع، دائما بيسأل ليه،
0: أيوه،
1: تشنو، ليه كده، كيف كده، ودار يستكشف العالم بتاعه، ودائما بيسأل ليه 200 كيف، ليه ده حصل، وبيحاول يفهم. فالله خلق فينا القصة الحلوة دي إنه نحن نحاول نكتشف العالم اللي إحنا عايشين فيه ونفهم نسأل. لكن للأسف زي ما أنت قلتي في التربية بتاعتنا، مرات إحنا بنربي أطفالنا غلط. لا ما تسأل. يجيني مثلا ولدي يقول لي ليه، أنا أسأل الولد يسألني مثلا ليه نحن بنمشي الكنيسة، أقول له عشان نحن لازم نمشي الكنيسة.
0: أيوة درد.
1: ليه بنصلي؟ عشان إحنا لازم، الكنيسة علمتنا كده نصلي. دي ما أسئلة، أنت كده كتلت حب البحث والاستطلاع لدى الطفل. نحن أخذناه كده يا ولد، ما تقعد تناقش، نحن ده الصح كده، وما تسأل. يا أبوي أنا في الآية دي ما فاهمة في الكتاب المقدس، يا أخي كده بس فهموا علينا كده. فنحن بنقتل في الطفل الرغبة في أنه يكتشف، أنه يسأل، أنه يبحث الحق، وبنربيه أنه نحن أخذناه كده من أبهاتنا وأمهاتنا، تحفظه كده وتعيش كده بس. لا، ده قلت لك في موضوع الإيمان غير سليم، ومفروض الآباء والأمهات في البيت يشجعوا أطفالهم أنهم يفتشوا عن الحق، يبحثوا عن الحق. وين الحق؟ إحنا ربيناك على الكنيسة وعلى الدين المسيحي وعلى الكتاب المقدس، هل الكلام ده صحيح؟ فتش، قارن بين الأديان الأخرى والديانات الأخرى الموجودة في العالم. مفروض أيضا الكنيسة تشجع الناس إنها تدرس، مش بس إنهم يحفظوا ويتلقنوا وأدينا لك كده وتعميله كده. لا، مفروض الكنيسة برضو يكون فيها أمور تخاطب القلب والعقل والضمير، أسئلة الشباب لازم تتجاوب، المشاكل اللي بيمروا بها الشباب لازم تتجاوب، مش نهرب، لأن الإيمان الصحيح لا يخاف من السؤال.
0: عارف يا دكتورة، يعني أنا بشكرك بجد على الكلام اللي أنت كنت، لأنه نحن عندنا في الأسر ممكن، خليني أقول لك، عدم وعي كافي مننا إنه مثلا الولد لما نزعل سؤال، بالذات لما نزعل سؤال مثلا غريب شوية، لما نجي ولدي زعلني يقول لي الله قاعد وين، أنا هنا بكون ما قادرة أنا أحدد ليه ولا أرديه رد، فبقوم بعمل شنو؟ بقفل السؤال،
1: بعمل بلوك للطفل.
0: بقفله
1: أو بنهره كمان، أخليه خاف المرة الجاية يسأل تاني،
0: أو لما أقول له صلي، طب أنا أصلي ليه؟ وده خصب المدرسة أو خصب الكنيسة، نحن بنصلي ليه؟ عشان الله بيحبنا، أو عشان نحن بنحب ربنا. يلا أنا ببتدي هنا الصلاة بكون مرتبطة معي بس بالحب. يلا أنا حصل لي موقف زعلت من الله، بلقى نفسي أنا هنا
1: ما داري أصلي،
0: أنا ما داري أصلي، حصلي ليه؟
1: صح، مع أنه أنا ما علمته، مفروض أعلمه أن الصلاة دي علاقة، يعني علاقة بيني وبين الله، أنا ما أقدر أعيش من غير العلاقة دي. لكن أنا قلت له بس لما تكون داري حاجة، لو داير جزمة جديدة يا ولد أطلب من ربنا، فكده وريته، علمته بس أنه ربنا ده شنو، زي الATM، زي المكنة بتاعت البنك، يخط الكريت وقت ما عنده طلب ولا احتياج يصلي لربنا. لكن ما علمته أنه دي علاقة، أنا بشكر ربنا، أنا بمجد ربنا، أنا بسبح ربنا، أنا بحكي مشاكل ربنا كل يوم حتى لو ما عاوز منه حاجة.
0: عارف يا دكتور، دي بتدخلنا في النقطة بتاع تصحيح المفاهيم.
1: صح،
0: يبقى نحن محتاجين انه حتى مثلا البيت، الكنيسة، اجتماعات الشباب،
1: أيوة،
0: بالذات خلينا نخطها في النقطة بتاعت الشباب، الطفل ده ممكن يكون نزيلته ما داخل فيها العمق الكبير، او دي ما عارفة انا صح او غلط، لكن الشاب بالتفكير بتاعه بالتمرد فيه،
1: صح،
0: لما نحن ما نعرف نديه الجرعة الكافية او اساس الجرعة الكافية، بس بناخد له والحاجات مجرد شكليات، فده منتج لنا تدين شكلي.
1: مزبوط.
0: صعب جدا. مزبوط. ونحن يا دكتور في السودان مثلا في ظروف استثنائية، ظروف حرب، عندنا حاليا الصورة المشوهة الحاصلة والسؤال اللي بيطرح نفسه، الله وين وليه ده حصل لينا؟ وفي ناس زعلانة من ربنا، وفي ناس بقت ما بتصلي، وفي ناس زي ما بقول أخذت المواضيع بروحنا كده بدون فهم. فنقطة التدين الشكلي
1: صح،
0: قالوا لنا مرات بتكون أخطر من التدين ذاته.
1: مظبوط،
0: اتكلم لنا فيها، لأنه نحن حاليا أنا حاسة إن كلنا ممكن نقوم بالكلام اللي تكتب، ما بقول عن سوء، لكن واقعين في نقطة التدين الشكلي، صفاته، خطورته، سلبيات الفيه، معالجته، دي نحن نعملها كيف؟
1: شوفي، إحنا إذا منعنا وما فتحنا المجال للتفكير والسؤال في الإيمان، سواء كان في البيت أو في الكنيسة أو في المدرسة الأحد أو كده، ده بينتج منه نتائج خطيرة. إنه الشباب الآن شباب مطلع في السوشيال ميديا، في الإنترنت، في الفيس، حيخش وحيبتدي يفتش عن المعلومات دي في حتة برية كويس، وقد تكون المعلومات اللي حيفتش عليها برية دي غلط، فقد تقود إلى الإلحاد. مثلا يقبى ملحد، يقبى يقول لك وين ربنا؟ ده ما في حاجة اسمها ربنا. شوف المصائب الحاصلة في العالم، شوف الشر، شوف الحروب، شوف الزلازل، شوف الفقر، شوف وين ربنا بيتكلم. ممكن تقودوا لي الإلحاد، لأنه أنا ما جاوبت على أسئلته دي في البيت، وما جاوبت على أسئلته دي في الكنيسة، ما حد بيمشي يصلي وهو شايف الحاصل في العالم. أو تقود زي ما قلت لموضوع خطير اللي هو التدين. خلاص أنا بيجيت زول مدين، أنا مبسوط كده، أنا بمشي يوم الأحد أصلي، بصوم مع الناس، يوم عيد الميلاد بمشي أصلي، بمشي القداس يوم عيد القيامة، فده بيقودني إلى شنو؟ إنه أنا مبسوط من نفسي، خلاص أنا زول كويس،
0: أيوه.
1: أنا علاقتي مع ربنا كويسة، لكن أنا لا فاهم أنا بصلي ليه، ولا فاهم الكنيسة دي، هل العلاقة مشيتي للكنيسة دي يوم الأحد وصلواتي دي وصومي والبعمل دي وحتى عمل الخير البعمل دي، هل عمل تغيير في حياتي؟ ما هو الدين ده إذا ما قدر يغير حياتي، يعني إذا ما بقيت أكثر محبة، إذا ما بقيت بقدر بغفر للناس الأساء لي، إذا ما بقيت أكثر صبر، إذا ما بقيت أكثر تواضع، إذا ما بقيت أكثر يعني اهتماما بالآخرين، ما عندي أنانية، إذا الدين ده ما قدر يغيرني، يبقى التدين ده إن أنا بس بمشي الكنيسة يوم الأحد، وزي ما بقولوا ساعة لربك وساعة لقلبك، باقي الأسبوع أعمل الدائرة، ما في تغيير في حياتي. أنا بشتم، أنا بنبز، أنا ما قادر أغفر لأصحابي، أنا ممكن أسرق، ممكن أكذب، ممكن أكل حق صاحبي، ممكن أعمل أشياء كثيرة جدا، وأجي يوم الأحد أنا لابس ثوب الدين، أنا بصوم، أنا بصلي، أنا مع الناس، أنت ديانتك شنو يا أخي؟ أنا مسيحي في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد،
0: أيوة،
1: وأنا مبسوط كده. وأنا وده خطورته شنو؟
0: أيوة،
1: إنه أنا فاكر نفسي كويس، متذكر الفريسي اللي وقف في الهيكل وصلى، وهو بيصلي وما فاهم الصلاة، هو زول مدين، أنا يا رب أشكرك لأنه كل الكلام عنه أنا زول كويس، أنا بصوم، أنا بصوم مرتين في الأسبوع، أنا بعشر أموالي كلها، أنا ما بقتل، أنا ما بسرق، أنا ما بزني، وأنا ما زي العشار الخاطي الشرير ده. شوفي التدين كمان بيخليك شنو؟
0: أحكم؟
1: إنك تحكمي على الآخرين، إنه الآخرين أنا أحسن من الآخرين، أنا فاكر نفسي أحسن من الآخرين، أنا مبسوط لغاية لما أموت وأفاجأ إنه في الأبدية قاعد وين؟ في جهنم، لأنه أنا ما عرفت ربنا، أنا بس بمشي الكنيسة، أنا بصوم، وأنا ما فاهم الحياة دي حصلت لأنه ما درستها. أنا ما في يوم فتحت الكتاب المقدس أدرس، أنا حفظوني آيات في مدرسة الأحد أنا صغير من غير ما أفهم الآية دي بتتكلم شنو، سياقة القرينة بتاعتها شنو، مفهومة شنو، أنا بس حافظ آيات كده وممكن أطبقها في مواقف غلط لأنه أنا ما فاهم السياق بتاع الآية، لأنه ما في يوم من الأيام مسكت الكتاب المقدس أدرسه، مع أنه المسيح قال لي فتشوا الكتب. فبالتالي أنا عايش حياة التدين دي، أنا شايف نفسي كويس مطمن، وكمان بحكم على الآخرين، هذا ما بيجي الكنيسة، ده عمل كده، يا أخي ده زول كعب زي الفريسي لما نحكم على العشار، فبقبأ في موضوع كبرياء، أنا أحسن من الناس التانين، وبنظر إلى الآخرين نظرة دينونة، مع إنه المسيح قال لا تدينوا لكي لا تدانوا. قبل ما الدين أخوك قبل ما تشوف القذى في عين أخوك شوف الخشبة، في عين أخوك. فإذن التدين الظاهري ده شيء خطير جدا. ليه؟ لأنه أنا بس أخذت الإيمان ده كده من أهلي، أنا وصغير بمشي الكنيسة بصوم بصلي، ليه الناس بتجيف؟ ليه الناس بتقول الآيات دي؟ ليه يوم الأحد؟ هل الكنيسة دي بس مكان اجتماعي؟ ولا أنا الكنيسة دي المكان أنا بنمو فيه بكبر فيه؟ إذا أنا الكنيسة دي قاعد فيها 40 سنة وأنا ما بنمو، ما قادر أنمو في المحبة، ما قادر أنمو في التواضع، ما قادر أنمو في العطاء، ما قادر أنمو في الصبر، ما قادر أنمو في المعرفة الكتابية، يبقى في حاجة غلط. إذا أنا بصلي بس كلام أنا حافظه كل يوم، حفظته من أبوي وأمي لما أنا كنت صغير، يبقى ما في علاقة بيني وبين الله. ده كلام ساي، أنا بسكت به ضميري، أنا مبسوط كده، أنا عايش كويس، خلاص أنا حياتي الأبدية مضمونة. زي الفريسي، الكتاب المقدس بيقول الفريسي ما رجع مبرر.
0: أيوة.
1: رجع يعني الزول ده مش جهنم. فدي خطورة التدين. لو أنا ما سألت الأسئلة، لو أبوي وأمي في البيت ما سمحوا أنه أنا أسأل، لو الكنيسة ما ساعدتني عشان أسأل وأبحث عن الحق، لو أنا بنفسي ما درست الكتاب المقدس وما بديت أسأل الأسئلة عن الإيمان، هأكبر عايش حياة التدين دي الظاهر ده، وأنا مبسوط وضميري مرتاح وبحكم على الآخرين بكبرياء، والنتيجة هتكون كارثية، إنه أنا حياتي حقضيها في جهنم. وده موضوع خطير جدا يا أستاذ الرشيد.
0: عارف يا دكتورة لما بتتكلم، أنا سجلت هنا كلامك درباني في نقطة، إنه نحن كلمة طبيعي بنقولها، الإيمان علاقة شخصية مع الله. الإيمان علاقة شخصية مع الله، علاقة شخصية. ممكن كلنا، أنا ما بقول كل يعني أغلبية الناس، أو ممكن خليني أخذ أنا نفسي مثل مفهوم علاقة شخصية، إنه أنا بقعد أتكلم مع الله باللي أنا دايره، بقول له ما بعرف أقوله ليه زول
1: بالضبط. زي أبوكي، إحنا بنقول أبانا الذي في السماوات.
0: أيوة.
1: أنا بحكي له مشاكلي، بحكي له ضعفي.
0: أيوة. أبويا البشري، أنا ممكن أقول له حاجة وأدز جوا قلبي حاجة.
1: بالضبط.
0: أنا مفتكر العلاقة الشخصية إنه هي بس إنه يعني ما بخجل منه. مهما أعمل أنا بجوعت قدامه وبقول له.
1: صح.
0: لكن أنت ضفت لي لها حاجة، إنه أنا عشان أكون العلاقة دي لازم أكون عارفه هو منه، وعارفه هو ضمنه بالإيمان الموروث ما حتجي. أنا كده مشيت معك صح؟
1: مزبوط 100%. مزبوط.
0: يبقى أنت رجحت لنا لنقطة إنه أنت لو عاوز علاقة شخصية مع الله، أنا بربط الكلام مع بعض لنفسي وللناس اللي بتحضر، أنت لو عاوز علاقة شخصية حقيقية يبقى لازم تعرف ربنا.
1: أيوة.
0: عشان تعرفه لازم الليلة هل كلمة تدرس
1: كلمته، تدرس كلامه ولا
0: تكتب صح؟ أنا أقدر أقولها كده.
1: هاي هاي. وأشوف كلامه ده صح ولا لا، وهو شجعني على الكلام ده. هل أمنا تحاجج؟ يسوع قال فتشوا الكتب، مش كده؟ هو شجعني أبحث، ما قال لي أحفظه كده،
0: وما قال لي خاف إنك تسأل،
1: وما تخاف تسأل، مش كده؟ يعني يعني يعني الله بيتكلم، وما في معنى أقرأ الكتب الدينية الأخرى والأديان الأخرى وأقارن وأشوف الدين الصح شنو؟ ليه أنا بس أخذ الإيمان ده أنا اللي أخذته من أبوي وأمي ده صح؟ لأنه ممكن يكون زي ما قلت لك، لو أنا تولدت في بيئة وثنية،
0: أيوة،
1: لو أنا تولدت الليلة مثلا في الديانة اليهودية، لو أنا تولدت الليلة في الديانة البوذية، لو أبوي وأمي كانوا ملحدين، هل معناه ده صح؟ فلازم أنا موضوع الإيمان ده موضوع، لأنه موضوع بيتعلق بأبديتي زي ما بدينا الحلقة، لازم أبحث فيه وأسأل وأدرس وأفتش، وأنا ما عندي عذر.
0: مسؤولية فردية؟ أقدر أقول الإيمان مسؤولية فردية
1: طبعًا،
0: دكتور؟
1: طبعًا. إحنا كل واحد فينا حيعطي حساب عن نفسه، مش كده؟ إحنا هنجيف أمام الله نعطي حساب، ما حيقول لي يا أخي أبوك هو السبب، ولا أمك هو السبب، ولا الكنيسة هي السبب، ولا أستاذ مدارس الأحد هو السبب. صحيح ممكن ديلي يلعبوا دور في أنه أنا، لكن في الآخر أنا ربنا أداني مخ أفكر به. فلو أنا زول مدين بس وعايش كده ولابس توب الدين، ده كمان موضوع خطير جدا، لأنه ممكن أكون قدام الناس في الآخر بتحول الدين لشنو؟ إنه أنا ما عندي علاقة مع ربنا، لكن أنا داير شنو يا أستاذ رشيدة؟ داير علاقتي مع الناس، منظري قدام الناس كيف؟ يا سلام، ده زول مدين، ده زول تقي، ده زول بخاف ربنا، ده زول بيمشي الكنيسة، ده زول بيعطي المحتاجين والمساكين، ده زول بيصوم يا أخي مرتين في الأسبوع. في الآخر أنا بيهمني شنو؟ كلام الناس، الناس بيقولوا علي شنو. يبقى أنا ما عندي علاقة مع ربنا، أنا عندي علاقتي، اللي بيهمني شنو؟ يبقى ده ما دين،
0: أيوة.
1: الدين اللي بيخليني بس أركز الناس بعينوا لي كيف، الناس بيقولوا علي شنو، ده ده ده ما يعني أنا ما تغيرت، أنا ما عندي علاقة مع مع مع الله، مش كده؟ ودي خطورة التدين، إنه في الآخر بتبقى مظهر اجتماعي. أنا قدام الناس زول كويس كويس والناس بيقولوا علي شنو، لكن ما بقعد أسأل نفسي ربنا بيقول علي شنو، في السر أنا بعمل شنو، في الخفاء لما ما في زول شايفني أنا ربنا شايفني كيف، لأنه ده المهم في الأبدية، ربنا هو اللي حيديني مش حيدوني، الناس دي كلهم ما حي ما مسؤولين مني في الأبدية. فهمت كيف؟
0: أيوة.
1: فالتدين عنده خطورة أخرى، إنه أنا في الآخر مش بس راضي عن نفسي، مش أنا كمان بكبرياء بحكم على الآخرين، لكن كمان بيبقى علاقة ما بيني وبين الله، بيبقى نظرة المجتمع لي شنو، كلام الناس عني شنو.
0: أيوة أيوة.
1: ودي خطورة التدين.
0: عارف يا دكتور، في كلمة العلاقة، أنا لما أكون الليلة مثلا أخذك أنت مثلا يا دكتور، لو أنت مديري في الشغل أدتني الليلة يا رشيدة أعمل 1 2 3 تاسك كده أنا أعمله، أنت بكرة حتحاسبني فيه، حتحاسبني على حسب النقاط اللي أنت كاتبة لي، دي المفروض تعمليها كذا، دي المفروض تعمليها كذا، دي المفروض تعمليها كذا. لكن لو أنا بيننا نحن الليلة علاقة ود
1: صداقة أخوة
0: دار موضوع بيناتنا، ما حتحاسبني بنفس المستوى. نحن لما نقول علاقة مع ربنا، هل ممكن العلاقة دي مرة يحصل فيها علو، مرة يحصل فيها انخفاض، مرة أحس إنه أنا مرتبطة مع الله شديد أنا، ومرة إنه أنا ما قادرة إنه أنا أصلك أقف معاك؟ لأنه العلاقة أنا طلعت الصورة من ربنا، أعمل وما تعمل، أعمل وما تعمل سهلة بالنسبة لي، الليلة أعملي كذا بعمل كذا، سوي كذا سوي كذا، خلاص عملت لك اللي أنت دايره وبعد كده أديني حقي. لكن لما تكون علاقة فيها تفاصيل وفيها مشاعر وفيها وفيها وفيها، دي أنا أغذيها كيف؟ أنا أثبت في العلاقة دي كيف؟ لو حسيت أنه في لحظة أنه أنا حصل لي موقف، ليه يا الله؟ ليه يا الله أنا يحصل لي كده؟ ليه يا الله أنا ولدي يموت؟ يا الله أنا بيتي تهدم، يا الله الحرب، أحس إن جوا قلبي في قفلة
1: من ربنا،
0: من ربنا. هل دي علاجة إنه أنا زي ما أنت كنت أمشي أفتش وأبحث، ولا أقع في تاني بالضمير؟ ودي النقطة الكبيرة اللي إحنا واقعين فيها يا دكتور، إنه إحنا ما قادرين نفهم معنى العلاقة دي بمحتوياتها، مفتكرين العلاقة دي لازم حتى لو أنا زعلانة أقف قدام ربنا أقول له المجد لك يا رب، نحن مبسوطين
1: أو
0: الحمد لله. رشيد عامل الحمد لله، الحمد لله أنا من جوا جواي 500 وجعة. العلاقة دي أبنيها كيف؟
1: مظبوط، ده سؤال مهم جدا يا أستاذ. شوفي، رجال الله على مر التاريخ تقري في كتاب المقدس دخلوا في المشكلة دي وبيسألوا ليه؟ ليه الألم؟ ليه المشاكل؟ ليه المرض؟ ليه التجارب؟ شوفي آساف مثلا، أساف في مرة من المرات كده شاف الأشرار ناجحين وسمان وألسنتهم طويلة والشحم في حول عيونهم وما بمرضوا وأمورهم ماشية عسل، والأتقياء والقديسين تعبانين وظروفهم، فاستغرب جدا وقال ليه يعني، ليه يا رب كده بتعمل؟ بدأ يسأل الأسئلة اللي شايفة، بدأ يسأل. لكن قال لما دخلت إلى مقادس الله، لما دخل إلى محضر الله وبدأ يطرح الأسئلة دي على ربنا، عرف، شاف نهايتهم، شاف آخرتهم، شاف إنه هم ماشيين للهاوية، ماشيين لجهنم. حتى لو الشرير تعظم الليلة وكبر وكده وبان إنه هو ناجح وبان إنه هو قوي وإنه هو يعني ماسك الأمور كلها، لكن في الآخر نهايته في جهنم. فنحن محتاجين إنه صح، نحن في الحياة دي بنمر بظروف صعبة، في أمراض، في تجارب، في حروب بيحصل في بلدنا، حس مشاكل كتيرة جدا، والناس بتسأل وين ربنا. ده يشجعنا إنه نحن زي رجال الله، لما كان عندهم تساؤلات وكان عندهم مشاكل وكان عندهم ضيقات، ما بيمشوا يعني يكولكوا في ربنا ويكفروا بربنا، بيمشوا للكلمة، بيخشوا لمقادس الله. احنا عندنا كلمة الله، الكتاب المقدس، أدرس الكتاب، أفهمه، هدرس أيوب ده. أيوب ده دخل في مشاكل كتير جدا، مرض وأولاده فقدوا وثروته الحيوانية فقدوا وبيوته فقدوا وبناته ماتوا وحتى صحته انتهت، وقعد في التراب ولمس الرب. حتى زوجته قالت له يا خلاص العن ربنا، يعني خلاص ربنا ده ما عافي العن وموت.
0: أيوه.
1: لكن أيوب قعد مع ربنا، وفي نهاية الحياة دي في نهاية التجربة المجيدة دي اكتشف بخش في علاقة مع ربنا حقيقية، اكتشف منه ربنا. قال أنا زمان كنت بسمع عنك بسمع الأذن، شايفة ده أيوه. الإيمان الموروث من أبوي وأمي أيوه. والكنيسة والمجتمع، لكن الآن شنو أبصرتك عيناي، أبصرتك عيناي أنا حس شفتك وجه لوجه لما بدا ربنا يتكلم معه، وهو يتكلم مع ربنا ويطرح أسئلته وربنا يطرح الأسئلة ويشرح له، قدر يخش في علاقة حقيقية مع ربنا رغم الألم والمصائب المرت بحياته. فنحن محتاجين أنه ندرس كلمة الله، ما تأخذ الكلام كده اللي أنت حفظته من أبوك وأمك أو حفظوا لك في مدرسة الأحد أو حفظوا لك في الكنيسة أنه هو خلاص. لا، شوفي ناس بيرية لما مشى لهم بولس الرسول.
0: أيه.
1: بولس الرسول العظيم بتاع الأمم ده جام يبشرهم بيسوع والمصلوب والقيامة، قال أصبر أصبر، ما أخذوا كلامه كده صح.
0: أيه.
1: خلينا نفتش الكتب. فبولس بيمتدحهم بيقول ديل كانوا أشرف. ليه أشرف من ليه؟ لأنهم فتشوا الكتب. الكلام ده صح يا أبو، خلينا نشوف كلامك ده صح يا بولس. لو بدأ يقولوا كتب العهد القديم والنبوات اللي بتتكلم عن صلب المسيح وقيامته وكل اللي حصل ده
0: أيوه.
1: حتى آمنوا واقتنعوا. فأنا مطالب أدرس، أفتش الكتاب، أفتش كلمة الله، أبحث. أوكي؟
0: عارف يا دكتور، في نقطة يعني أنا محتاجة إنه شوية تتكلم لنا فيها، لكن معانا متابعين أيوه. ندخلهم معانا ونشوف الناس اللي بتحضرنا بتقول شنو. معانا ياسر يحيى موسى بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا ياسر، بنصبع عليك وبنقول لك شاركنا، قول لنا رايك شنو في الإيمان الموروث. قلنا هما غلط لكن محتاج انك تبحث عنه. هل في لحظة حسيت انك انت محتاج انك تسأل نفسك سؤال عن اللي أنا فيه هدى؟ هل هدى حقيقي ولا لا؟ هل هو محتاج أنا أزوده؟ محتاج أنا فاهم فيه حاجة غلط؟ شاركنا وقول لنا رأيك. معانا آدم بشير بيقول صباح الخير وصباحك يا وطن عوافي، لكم التحية الأعزاء. معانا شريف جمال بيقول كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا أستاذ شريف. معانا قدورة وناصر بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح التفاؤل وصباح مليء بالمحبة وصباح يدخل البهجة في نفوسنا وصباح إشراق شمس يدوم بيوم جديد وحياة. صباح راديو سمر الجميل بيصهر الناس السمحة الزهور الأنيق وحلاوة الحديث وطريقة الطرح المستساق وطعم الحلاوة من الأستاذ الموهوبة أختي رشيدة المرشدة. يا أستاذ قدورة، أنا ما أعرف حطيت فينا رشيدة المرشدة دي، أنا اسمي براعة من المشكلة. قال دوما وظهور الضيف المتمكن ذو المنطق ويجذبك بحديث الدكتور كميل، متعكم الله بالصحة والعافية. الحق الحلقة كلها إيمانيات وتشدك على المتابعة جيدا. الإنسان يجب عليه أن يكون مؤمن ومتيقن أن هنالك وجود الله، ونؤمن بكل شيء في أساسيات الحياة، وإيماننا يكون متين ومتيقنين أن كل شيء نراه أمامنا بيد الخالق الكون، ونعكس إيماننا في أخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا، ونحترم كل شخص، ونكون مداومين باستمرار على مكر المقدسة. الموضوع كبير وواسع جدا. نشكر القائمين على وضع العنوان الحلقة. طيب بعد كده بيسلم على الأهل في قرية الحمادة بالجزيرة، هما وتحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات ريج وإسلام، ولكم كل الشكر. معانا طبعا يا قدورة واتناصر، نحن طبعا تحياتنا الطبيعي موصولة للزوجة مزاهر، وكل مرة بنقول لها يا بختك بأستاذ قدورة، لأنه طبيعي بوصل التحية بتاعتك، وبنتمنى أنه كل واحد يكتب لنا تحية من زوجته. معانا حاتم جمعة بيقول صباح الخير عليكم وكل جمهور المشاهدين راديو سمر، لكم التحية. لك كل التحية يا أستاذ حاتم. يا دكتور، النقاط اللي تكلم فيها أستاذ قدورة بيقول إنه لازم نحن نكون مواظبين على أماكن العبادة، والكلام ده ينعكس في أخلاقياتنا وينعكس في سلوكياتنا. طيب أنا ممكن أكون عايشة في بيئة أسرة متدينة، أسرة بعين لا كذا بديها أيوة زي ما نحن بنقول طبيعي، لا ننزل كويسين، ننزل كلام كله من جوا ربنا، ننزل أخلاقيات كويسة، بيساعدوا المحتاجين. اليوم كله تمشي تسمح تراني في بيتهم، بتلقى الكتاب مفتوح، بيصحوا الصبح بيصلوا، لكن جوا القلب مرات بيكون فاضي. كيف أنا أقدر أشيل المعرفة العقلية دي؟ أنا ممكن أجمع معلومات، ممكن أمسك الكتاب ده أحفظه لك، هنا كلمة ربنا جات هنا 28 مرة، هنا كذا. في ناس بتدرس الكتاب بالطريقة دي وبكون مفنطنه في ورق كتير قدامهم كويس، وبين المعرفة اللي بتغير حياتي. وأنا أشيل الكلام ده وطبيعي أربطه لك بواقعنا نحن في السودان. نحن محتاجين نغفر، محتاجين نسامح، محتاجين نقبل المختلف مننا. صح. هل الكلام ده المعرفة العقلية ما بتدينا فيه مساحة كبيرة زي ما نعرف معرفة قلبية، ولا هم لازم يكونوا الاثنين مع بعض؟
1: لا، مرات المعلومات الكثيرة زي ما قلت لك، ممكن أكون أخذت معلومات كثيرة جدا في الكنيسة أو في مدرسة الأحد أو أبوي وأمي علموني، لكن في الآخر أنا مطالب مش بس أحفظ وأعرف معلومات كثيرة. يعني مثلا الفريسيين والكتبة دي كانوا بيفهموا الشريعة والناموس بتاع موسى ده تمام جدا، لكن الناس دي أكثر ناس يسوع المسيح هاجموا، لأنهم كانوا ناس مدينين من برا. المعلومات اللي عرفوها دي والشريعة والناموس والوصايا والعهد القديم ده كله حافظينه حفظ، لكن ما قدر يغير حياتهم. فيسوع قال لهم أنتوا بتشبهوا شنو؟ قبور من برا كويسة، خطين الرخام والضربين، خطين الحجارة الكريمة وخطين زينة وخطين ورد، من برا قبور يعني زي القبور، من برا شكلكم جميل لكن من جوا نجاسة وعظام وموت وأشياء ما كويسة. فالله ما داير إن نكون عندنا بس معلومات زي الكتبة والفريسيين، ما غيرت حياتنا. عشان كده يسوع كان بيشجعهم بيقول لهم فتشوا الكتب أدرسوها. انت حفظت ايه مثلا؟ حفظت ايه تلقي الطفل حفظه ايه في مدرسة الاحد، او ابو امه حفظه له وجا في الكنيسه سمعها وبقى حافظه، لكن هو لا فاهم الايه دي السياق بتاعها شنو. السياق يعني القرينه ليه اتقالت، القرينه دي فيها القرينه التاريخيه والقرينه الثقافيه والقرينه اللغويه والثقافه بتاعت المجتمع، ومتين اتقالت عشان أفهم الآية دي قالت ليه. فهمتي؟ مثلا ممكن أجي من أديك مثال، مثلا آية لما يسوع بيقول لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. أنا حفظت الآية دي من معنى صغير، وقاموا ناس فهموها غلط إنه بطرس هو الصخرة ربنا حيبني عليها الكنيسة، وخلاص أنا كبرت عمري 60 سنة وماشي القبر ولسه فاكر انه بطرس هو الصخره. لكن لو مشيت بديت ادرس اللغه والسياق بتاع الكلام، السياق بيقول انه المسيح بطرس قال للمسيح قبلها طوالي انت هو المسيح، كان بيسال كعادته وبشجع الناس يفكروا منو بيقولوا الناس اني انا. فقالوا له ناس قالوا انت نبي صالح، في ناس قالوا انت ايليا، في ناس قالوا انت كده كده، انتوا بتقولوا عني شنو؟ فقام بطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي. فقام يسوع مدح البيصد قال طوبى لك يا بسمعان ابن يونا، لحما ودما لم يستعلن لك لكن ملكوت الله. وبعدين هذا هو الأساس، هذا هو الصخرة اللي حتبني عليها الكنيسة. ولما ترجع للغة، عشان كده بقول لك لازم أدرس، لما ترجع للغة أنت بطرس، بطرس دي اللي هو الحجر الصغير، وعلى هذه الصخرة باليوناني، لأنه الكتاب العهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، فمكتوب بطرس الأولى دي بيتروس يعني حجر صغير، وعلى هذه الصخرة بيترا الصخرة الكبيرة. يبقى ما بطرس،
2: ما بطرس
1: الصخرة الكبيرة شنو؟ الإيمان بأن المسيح هو ابن الله الحي، ده اللي الإيمان ده اللي حبني عليه الكنيسة. فأنا حفظوني آية في المدرسة الأحد أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، شرحوا علي غلط. بطرس هو الصخرة اللي حيتبني عليها الكنيسة، بطرس وكبرت ومشيت الكنيسة وسمعت نفس الكلام في الكنيسة وخلاص ماشي أموت وماشي القبر وأنا حافظ الآية غلط، لأنه أنا ما درستها. لازم أدرس الكتاب المقدس، شوف السياق وربنا قاصد شنو والقرينة كيف فهم المستمع الأصلي النص والأشياء المهمة دي في التفسير في علم التفسير وفي كتب كثيرة للتفسير. فأنا ما عندي عذر. الليلة الإنترنت موجود والكتب بتاعت التفسير موجودة والأطلس بتاع الكتاب المقدس والديكشنري القاموس بتاع الكلمات الصعبة وما عندي عذر إنه أنا ما أدرس كلمة الله لأنه أنا حقدم حساب عن نفسي. فمهم جدا إنه ما أعتمد في إيماني على الموروثات اللي أنا ورثتها من الكنيسة ولا من مدارس الأحد ولا من البيت لأنه ممكن تكون الموروثات دي غلط. أنا ما بقول كلها غلط، في حياة كويسة وفي حياة صح، لكن في الإيمان لازم نسأل ونفتش ونبحث.
0: تمام. عارف في دكتور في إيمان بيجي بالتجربة. أو أنا مثلا ما بعرف أقرأ، ما بعرف أفتح كتاب في بيئة أو في جو ما بسمح لي إنه يكون عندي كتاب، إنه أنا متوفر عندي إنترنت، عايشة في مكان صعب البيئة اللي أنا فيها إنه أنا أقرأ، لكن ممكن إيماني يجيب التجربة. أنا عايزة أخذ نقطة ثانية. أنا حقول لك لو هي صح قول لي صح. مرات بتحس إنه أنا عارفة جزء من الكتاب، لكن أول ما يحصل جواي نزاع، عارف إنه أنا ما قادر أعيش الدنيا بالكلام ده. يبقى هنا دي نقطة تخليني إنه أنا أبدأ أفتش. أنا عايزة أفتش إنه أجيب أقصى نقطة إنه لا أنت لازم تمشي تفتش. إنه لما نجي أعيش الحياة الطبيعية دي وكون أنا عارفة كلام ربنا، ألقى إنه أنا ما قادرة أعيشه. يا أعيش الدنيا بطريقتي أو أعيش بكلام ربنا وألقاه صعب وربنا قال حملي خفيف. يبقى هنا في حلقة مفقودة اللي هي شنو؟ كلام ربنا هو صح لكن أنا اللي ما قادرة أصليه. في ناس كتير عايشين النقاط دي وفي الآخر بقول لك خليها على الله، سيبها زي ما تيجي، ربنا هو اللي بعدلها، وكلنا نحن قعدنا غلط والمسيح غفر لنا. من أكبر الأخطاء ممكن يا دكتور نحن نكون حقيقي واقعين فيها الغفران بتاع المسيح لنا على خطايانا. عايشين الدنيا بالطول وبالعرض. أنا نفسي أرمي في النقطة بتاعت العادات والتقاليد في مجتمعنا نحن اللي بيختلطت مع الإيمانيات دي، نحن نحلها كيف المشكلة.
1: شوف يا أستاذ رشيدة، في من الحياة اللي ورثناها سواء كان من المجتمع أو من البيئة اللي احنا عشنا فيها أو من بيوتنا أو من دور العبادة اللي بنمشيها، من الموروثات الخطأ إن الله ده قاعد كده هو إله عالي قاعد في عرش كده عظيم وماسك عصايا منتظرني أغلط وداري دقني. دي صورة موروثة خطأ ولستها عن ربنا. حين ربنا ده إله محب، بيقول الكتاب المقدس الله محبة، ومش هو عالي، هو تنازل، هو جاء الأرض وقعد معانا وأكل معانا وعاش معانا عشان يصلينا. فده بيخليني دائما شايف ربنا ده كده زي قاضي ظالم شرير كده قاعد بس ما قاعد ليه على الغلطة يعني. وفيه إنه هو أب صالح، أب محب، أب رحيم. يعني لما يكون عندي مشاكل، لما يكون عندي ضيق، لما يكون عندي تساؤلات، لما يكون ما قادر أعيش، ممكن أمشي له وممكن يقبلني وأنا في أشد حالات الشر والخطية والنجاسة. وهو حكى لنا القصة دي في مثلا الابن الضال، لما الابن مشى وبدأ بزر أموال أبوه وأساء لأبوه، قال له أنا ما داري أعيش في القوانين بتاعتك دي وأنا دارك تموت، يعني كان نفسي أنت تكون ميت عشان أخذ الميراث بتاعي. تخيلي كده يعني بما معناه وديني ميراثي، يعني يا ريت كنت تموت. فأساء، جرح أبوه جرح شديد جدا، ومشى وضيع القروش دي في المعزباني والزنا وفي العيش الكعبة لغاية لما يتبهدل وتشتهى يأكل الخنازير. قام رجع لأبوه قال له شغلني خدام عندك. أبوه ما شوفي في قمة الشر، أبوه لسه شايفه شنو؟ ابنه. ده الله. الله ده ما هو إله كده ماسك عصايا ولما أنا ما قادر أغلط أو أقع في الشر أو في الخطية يقوم يعاقبني. لا لا لا، هو إله محب، هو أبوي، هو بيحبني وبيقبلني حتى في أسوأ الحالات بتاعت الشر والنجاسة. وده لازم الموروث ده، الفكرة الغلط دي عن الله لازم نغيرها. إنه الله، وده بعرفه كيف من الكتاب المقدس، لما أقرأ مثلا ابن الضال مثلا، لما أقرأ الله محبة، فأقدر لما أقدر أني اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. فأنا بمشي بثقة لربنا بضعفاتي بعجزي بفشلي بكل التساؤلات والحيرة بتاعتي وبرتمي عليه وبقول له أنا ما قادر، أنا عشت مع الخنازير دي وتعبان، أنا راجع إليك. فهو يبتدي يقبلني تاني ويرجعني في محلي الطبيعي. ال- ال- ال- ال- ال- بالنسبة لبير أنت أسألت نقطة مهمة، ما بيعرف يقرأ.
0: أيوة.
1: طيب ده ما عذر، لأنه حس إحنا عندنا الكتاب المقدس ده مسموع سواء كان في الإنترنت في الأوديو، في أجهزة بتشتغل بالطاقة الشمسية بتديك الكتاب المقدس ده مسموع بكل اللغات تقريبا في العالم. فده الدائر يفتش، الدائر يصل حيصل. اللي عنده الرغبة في أنه يعرف حيصل للحقيقة. شوفي نيقديموس معلم الشريعة ده كله، معلم الإسرائيل، زول بيعلم الشريعة عنده تساؤلات، فمشى بالليل ليسوع. في ناس بيقولوا لأنه هو كان خجلان من الرؤساء الكهنة والكتبة والسنهدرين وكده، لكن في تفسير أحلى بيقول لك مشى بالليل عشان يسوع هادي، ما حوله جموع كتير والوقت هادي ويقدر يأخذ ويسأل مع ربنا. وكان عنده تساؤلات نيقديموس وربنا جاوبه، عشان كده نيقديموس آمن. بنشوفه بعدين في القبر مع يوسف الرامي وهو بيعتني بالجسد بتاع المسيح. فنحن نمشي ليسوع زي نيقديموس كده بالليل ووقت هادي، فجر الصباح بدري الساعة 4 صباحا، ونرمي مشاكلنا دي ونرمي تساؤلاتنا ونرمي حتى لو أنا ما بعرف أقرأ. ولو قريتي في روميا أصحاح 1 الأصحاحات الأولى من رسالة روميا بيتكلم أنت بلا عذر أيها الإنسان.
0: أيوة.
1: أنت ربنا لو ما بتعرف تقرأ أو ما وصلتك رسالة الإنجيل عندك الطبيعة. يقول كده المرنم في المزامير: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. عارف كل شيء في الطبيعة بيشير إلى أنه هناك خالق عظيم في هذه الطبيعة، وراء هذا الخلق العظيم، وراء هذه السماوات والمجرات والكواكب والخلق العظيم ده بالطبيعة ربنا بيتكلم معي حتى لو أنا ما بعرف أقرأ، لو ما وصلتني رسالة الإنجيل. بالضمير، الحياة تاني بيناقش رسالة رومية الضمير. ربنا خلق في كل واحد فينا الضمير. الضمير بيقول لك القتل غلط، الكذب غلط، الزنا غلط، تزني مع زوجة صاحبك غلط. ضميرك بيقول لك الكلام ده، حتلقى ضميرك بيوريك كل الوصايا بتاعت الناموس ما عدا يمكن وصية السبت، اذكر يوم السبت لتقديسه. فربنا أداك الطبيعة وأداك الضمير عشان تبتدي تسأل، زي ما قلت لك قبل في الديانة الهندوسية مثلا أنا بعبد البقرة، بعد شوية لقيت البقرة أنا بعبدها دي ماتت، جابوا بقرة تاني بدالها عبودة، هل ضميري وعقلي ما حيقول هو الإله ممكن يموت؟ ما بخليني أفكر معقول ده الإله؟ أنا بعبد إله بيموت، إله بيعجز، إله بي بي بي بي بي بي بي ممكن في ينتهي في فجأة. طيب كيف البقرة دي خلقت؟ إذا هي بتموت كيف خلقت الشمس والكواكب والمجرات والأرض والإنسان العظيم؟ شفتي الضمير والعقل حتى لو أنا ما بعرف أقرأ، حتى لو رسالة الإنجيل ما وصلتني، بيشجعوني إنه أنا أسأل وأمشي أفتش عن الخالق الحقيقي.
0: حس يا دكتور إنك أنت ما خليت للإنسان فعلا عذر عشان إنه ما يعرف.
1: دي رسالة رومية بتقول كده، أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر.
0: خلاص
1: ثلاثة مرات بيقول لي أنت بلا عذر. أيوة.
0: يعني أبسط حاجة إنه فعلا زي ما أنت قلت الطبيعة ممكن ترشدك وممكن توريك. أيوة. وضميرك بيكلمك حتى لو كنت ولا بتعرف تكتب ولا بتسمع ولا لك دعوة بأنك لازم تمشي كنيسة ولازم تقعد وتحضر اجتماعات والمبررات اللي احنا بنجيبها لنفسنا دي. طيب أنا لو أنا حاليا أنا اكتشفت أنه أنا فعلا وقعت في نقطة التدين الشكلي ودخلت العادات وما أدراك ما العادات بتاعتنا يا دكتورة السودانية اللي خلينا نكون صريحين طغت كتير على الإيمانيات بتاعتنا بدون ما أقع في تأنيب الضمير وبدون ما أقول خلاص هي باظت. يعني أنا عايشة لي أقول 20 سنة ألقى نفسي بعد كلامك ده إنه 20 سنة دي يا دكتور أنا عايشاها بمفهوم تاني عايشها بمفتكرة وصح أنا اللي بعمل ده في الآخر أجي ألقاه لا دي عادة دي ما حاجة في الكتاب. من وين كيف أعرف أعالج نفسي بدون ما أقع في تأنيب الضمير بدون ما أقع في إنه طيب أنا خلاص هجبت أنا 20 سنة من وين عشان أنا أعيش أصلح فيها لنا بهدلت ده والغلطة هنا أنا ممكن أحسبها زي حساباتي مع الناس. أنا ليلة لو غلطت في حق دكتور كميل محتاجة إنه أنا أعرفه، محتاجة إنه أحتزر له مرة ومرتين وثلاثة ويختبرني بعد كده هل أنا محل الصغة ولا لا، هل كلمتي صح ولا لا، اختني تحت ملاحظات. هل ربنا لو نحن وقعنا في النقطة دي بعالجة معانا كيف ونحن بنعالجة كيف؟
1: ده سؤال حلو جدا مهم. شوفي يا أستاذة، الإنجليز بيقولوا it's never too late. It is never too late، يعني ما في حاجة اسمها أنا الوقت راح أو الوقت ضاع. طول ما ربنا أنا عايش وعندي نفس وربنا أداني يوم جديد زي ما أنت بديت الحلقة وأسبوع جديد وأداني صحة والليلة أنا عايش، دي فرصة جديدة. ما حتى لو ضاعت 50-60 سنة في التدين أو في الحياة اللي ولستها وهي مفاهيم غلط قد تكون من أبوي من أمي من البيئة بتاعتي من مدرستي من الكنيسة من كده، ما دام أنت الليلة عايش أنت عندك فرصة. تتذكر الصين اللي كانوا في الصليب، اللص واحد كان بيعير يسوع وبيشتمه، الثاني استخدم مخه قال طيب نحن ناس أشرار، نحن قتلنا وسرقنا وعملنا ذنوب كتير. شوفي التدين بيخليكي ما تشوفي مشاكلك، بتشوفي مشاكل الناس التانين. اللص الثاني كان بيشتم يسوع شايف انه يسوع مجرم وبيعير وبيستهزئ به وبيقول له يا اخي انت ما قلت انت ابن الله، خلصنا وخلص خلص نفسك وخلصنا معك، ما شايف مشاكله. لكن اللص التايب بدا يبص لنفسه يا اخي انا مجرم، انا شرير، انا عشت حياتي دي كلها ضيعتها في السرقة وفي القتل وفي النهب وفي الظلم وفي الاغتصاب وانا بستحق ده، لكن يسوع ده عمل شنو؟ ده ما بيستحق الكلام ده. وبعدين شوف الإيمان، شاف يسوع ملك قال له أذكرني متى جئت في ملكوتك. شاف الكلام ده ليه؟ لأنه لقى اليافطة مكتوب ده يسوع ملك اليهود مكتوب بالعبري وباليوناني شاف الكلام ده فقال له أذكرني متى جئت في ملكوتك، وشافه كمان مش بس إنسان عادي، شافه رب. لأنه بيخاطب الله بيقول له إيلي لما شبقتني، يا أبتا لا تقم لهم هذه الخطية، فشافوا رب فقال له اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك. ودي آخر لحظات آخر ساعات في حياته يسوع بيقول له شنو؟ اليوم تكون معي في الفردوس، في حين اللصة الثانية مشى جهنم. فإذا دار ابتدي أقول لك إنه لو أنت ضيعت 50-60 سنة زي اللص ده، وحتى أنت في أواخر عمرك، ما دام أنت لسه عايش وعندك نفس وقلبك شغال، في فرصة إنك ترجع الليلة لربنا وإنك تفتش وإنك تبحث وإنك تترك الحياة اللي أنت ولسه هدية والإيمان والدين اللي أنت أخذته دي من بالميراث وبالنشأة، وتبتدي تفكر هل أنا في الطريق الصحيح؟ عندي وقت لسه أبحث وأسأل وأقرأ وأقرأ كل الكتب بتاعت الأديان. أنا ما بقول لك أقرأ الكتاب المقدس بس، أقرأ كل الكتب الأديان التانية أشوف أنت الدين ده بتاعك صح ولا غلط. ليه أنا بمشي الكنيسة؟ ليه أنا بصلي؟ ليه أنا الآية دي كده بتقول؟ هل كده مفهومة صح ولا أنا بس فهموا لي كده غلط؟ فمهم جدا، ما في وقت، ما دام أنت عايش عندك لسه فرصة الليلة تبتدي وترمي كل الموروثات القديمة دي بتاعت الإيمان وتبحث عن الحق والحقيقة وين.
0: عارف يا دكتور، في نقطة أنت لما تتكلم أنا جاتني كده في راسي وبدأت أفكر فيها أو بفتش في طريقة إنه أنا أطلعها تكون يعني موزونة أو ما تدي الناس إحباط أو تخلي وفي نفس الوقت تكون مشجعة إنه أنت أبدأ. في زول ممكن ناس يكون بيسمعنا يقول طيب أنتوا بتتكلموا عن الإيمان والإيمان الموروث والإيمان الحقيقي والإيمان المفروض يكون عن الدراسة، طيب الإيمان ده هو شنو؟ ما هو الإيمان ده في ناس عارفة إنه الإيمان إنه في الله خلاص، ما أنا مؤمن بالله. تاني المطلوب من شنو؟ فرح نرجع، أنا عايزة في الوقت الباقي عندنا أشرح للناس الإيمان. الإيمان ده ذاته شنو؟ أنا لما نقول أنا مؤمنة يعني شنو؟ ما أنا كلمتي إيمان دي نحن دخلنا للناس على صينهم فاهميننا عارفيننا في إيمان موروث. الإيمان الموروث هي الله فيه، الله موجود، الله خلق السماء، الله خلق الأرض، دخل هذه الأساسيات. لكن هل الإيمان له معنى أكبر من كده؟
1: شوفي، الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله وضع في الإنسان، في قلوب الناس، حاجة اسمها الأبدية. أي زول عنده في قلبه، في ضميره، في عقله إنه في قوة أعظم منه متحكمة فيه وفي العالم ده. حتى لو الإيمان ده قاعده لحاجة غلط، يفتكر الله ده مثلا صنم، يفتكر الله ده هو الشمس، يفتكر الله هو المطر مثلا السبب الخير والحياة اللي هو عايش فيها، يفتكر الله ده مثلا هو البقرة اللي بتديه اللبن واللحم والكلام الزيدية، فبالتالي يقوم يعبد الصنم ده أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد أي حاجة. فالإنسان بطبيعته بيبحث عن حاجة سوبر ناتشرال، حاجة قوة أعظم منه، لأنه دي الأبدية دي مخلوقة فينا. يعني ربنا ربنا لما خلقنا خلق الإحساس ده بيناتنا بأنه في حاجة أعظم مننا. حتى الديانات الوثنية بتعتقد أنه في إله، بغض النظر الإله ده منه، حجر، شمس، قمر، بقرة، حيوان، whatever، لكن بيفتكروا أنه في قوة أعظم بتتحكم في الإنسان، لأنه الإنسان شايف نفسه ضعيف وفي حاجة أعظم منه بتتحكم. فالأبدية دي موضوعة في قلوب الناس. فبالتالي الإنسان بيبتدي يفتش وين هو الإله بتاعي، ويقوم يسجد حد عن طريق الميراث أو النشأة أو كده، قادوا القدر إنه يعبد صنم أو يعبد الشمس مثلا. قالوا ليه الشمس دي؟ هي زمان الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا عشرات الآلهة الوثنية، بيعبدوا النيل. النيل ده كان إله اسمه الإله حابي، بيعبدوا النيل ده لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم. من غير النيل الفراعنة دي لا بيقدروا يزرعوا، لا بيقدروا المواصلات، لا بيقدروا يشربوا، لا السمسل والسمكية، كل حياتهم معتمدة، لأنه الحضارة الفرعونية كانت حضارة بتاع الزراعة. عشان كده لما النيل يفيض يفتكروا الإله غضبان، ولما النيل يجف ويقل يفتكروا إنه الإله برضو زعلان، فبيقدموا له القرابين ويرموا له الأطفال في النيل ويصلوا للإله دي عشان ما يغضب عليهم. فالإنسان بطبعه بيفتش على سوبر ناتشرال باور بتحكم، حاجة أعظم منه. وده بيخلي الإنسان يبتدي، ده مفروض يقود الإنسان لأنه يبحث هل الإله اللي أنا بعبده ده، هل الإيمان اللي أنا ورثته دي من بيتي، من المجتمع بتاعي، من الناس الحوالية، من الكنيسة اللي أنا بمشيها، من المدرسة الأحد، هل هو صح ولا غلط؟ لأنه ده هو هيحدد شنو مصيري الأبدي. فأنا ما عندي عذر، أنا لازم أفتش، لازم أبحث، لازم أدرس. وعشان كده لما تشوفي في الضربات العشرة بتاعت سفر الخروج، ربنا عشان ده يلفت نظر فرعون والشعب المصري كله، إنه ديل ما الآلهة دي ما آلهة أنتوا بتعبدوا. كل الضربات كانت موجهة ضد الآلهة دي، إنه الإله الآلهة اللي أنتوا بتعبدوها دي ما بتقدر تنقذكم. يعني مثلا كانوا بيعبدوا العجل، فقام ضرب الأبقار بالدمامل والخراريج وبتاع. كانوا بيعبدوا فرعون، فرعون ده كمان عظيم، ده يعني الله أكبر بتاعهم، أكبر إله عندهم كان فرعون. وعندهم آلهة كثيرة تانية وثنية. قام ضرب فرعون ذاته ولده مات، ضرب لهم النيل اللي بيعبدوه حولوا لدم عشان يلفت نظرهم. أنه شفتي بقولتك ربنا مرات بيتكلم بالطبيعة،
0: بالطبيعة
1: بالضمير، إنه الإله اللي أنت بتعبده ده ما سليم. شوفي مثلا في موضوع الحادثة بتاع داجون، لما الفلسطينيين أسروا شالوا التابوت بتاع الرب وخطوه
0: مع التمثال
1: في نفس المعبد بتاع داجون. داجون ده كان إله وثني، شكله من فوق بني آدم وضنبه من تحت رجلينه من تحت سمكة. زمان الشعوب القديمة دي كانت بتفتكر إنه لما أنا أنتصر في الحرب الانتصار ده بيعود للإله بتاعي. فهم انتصروا على على شعب إسرائيل، لأن شعب إسرائيل كان في حالة دي في تمرد والقيادة بتاعته شريرة. فربنا تخلى عنهم في التابوت بتاع ربنا مشى للفلسطيني. فقاموا افتكروا انه داجون
2: هو اللي
1: هو الاله الحقيقي. فقاموا شالوا التابوت بتاع ربنا ده خطوه قدام داجون عشان يثبتوا للشعب الاسرائيلي انه

0: واتقطعت وهو ما قدر يحل المشكلة دي معنى ده ما إله شفتي. فقام ربنا برضو ما قدر يفهمه, قام ربنا بدأ يضربهم بالبواسير والأمراض المختلفة والدمامل والبتاع لغاية لما هم اقتنعوا وقالوا لا لا لا لا, لا.
1: أي.
0: ال- ال- ال- ال- السبب المشاكل دي كلها الإله ده أعظم ورجعوا لي ناسه ورجعوا لي شعبه. فإذا ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الله بيتكلم من الطبيعة من ال- من الظروف من ال- من الضمير بتاعي عشان يوريني إنه أنا الإله الحي الحقيقي الوحيد, وده بشجعني أبحث وأفتش. لكن لو أنا أهملت الكلام ده لا لا ده جون هو الإله بتاعي, حتى لو اتكسرت رأسه هو إلهي أصلح رأسه, يبقى خلاص يبقى
1: المسلمات
0: يبقى أنت بلا عذر أيها الإنسان أنت بلا عذر مش كده. ف نرجع لنقطة بتاعت جبيل, ما حتى لو مرت 60-70 سنة في إيمانك الغلط ما دام أنت الليلة عايش عندك فرصة إنك تفكر وتبحث وتفتش عن من هو الإله الحي الحقيقي. هل إيماني ده صحيح؟ هل الإله اللي أنا بعبده ده الدين اللي أنا بعبده ده إذا ما غيرني ما خلاني أحب عدوي؟
1: أيوه.
0: إذا ما شال غريزة الكراهية مني, إذا ما شال غريزة الحقد مني, إذا الدين ده بشجعني أن أقتل الزول المختلف معه أو أدوسه برجلي, إذا الدين ده بشجعني أن أنا أسرق وأقتله في سبيل, كيف يكون ده إله؟ كيف يكون ده ديانة حقيقية؟ إذا أنا ما تغيرت من جوا, إذا الدين ما قدر يغيرني من جوا بس بيغيرني من برا كمنظر, يبقى ده ما ديانة, ده تدين.
1: ده تدين.
0: فأنا محتاج أسأل وأقيف نفسي أنا الليلة وين؟ 60 سنة أنا بمشي بعبد الإله ده ما تغيرته, 60 سنة أنا بصلي في الكنيسة, 60 سنة أنا حافظ الآيات دي, وأنا ما لسه ما قادر أحب عدوي, ما قادر أغفر للزول دي, ما قادر الزول اللي بيختلف معي ده بعتبره عدو وداري أتخلص منه, يبقى كيف؟ يبقى وين؟ يبقى ده ما لازم أقيف وأسأل نفسي في حاجة غلط, ده ما لازم أبتدي أبحث, يمكن أنا أكون إيماني غلط, يمكن أنا أكون عايش حالة من التدين, يمكن أنا مفهومي خطأ ومحتاج أقيف وأبحث وأبتدي أدرس وأدرس الموضوع من أول.
1: أيوة. أنا طبعا يعني بالكلام اللي أنت بتقوله يعني نفسي تعيده مرة ومرتين وثلاثة, لكن زي ما بقوله الوقت مرات قاعد ياخدنا. عندنا نقطة أخيرة عايزين نتكلم فيها مربوطة بين الناس بالإيمان أو مدخلينا في الإيمان, ويتخلي محتاجة شوية تعديل مننا, وأنا استغليت الفرصة دي وحبيت أنه أنا من نفسي أدخلها كده في النص. النقطة بتاعت أنه كل شيء في يد ربنا وأنا مسلم, وأنا اللي بيحصل لي ده ربنا لو داير يغيره بغيره, وأحفي نفسي هنا من المسؤولية طول ما هو ربنا خالق السماء وخالق الأرض وأنا مؤمن به, خلاص ده غدري. الغدرية والإيمان والمسؤولية دي نحن ربطناها كده مع بعض, مدخبتنا لخبتة محتبرين إنه كونه إنه أنا ده غدر مكتوب أو ده مكتوب لي, خلاص أنا مؤمنة بالله أنا ما بحترط, ومدخلنا في الحمد لله نشكر ربنا نحن راضيين وبلساننا لكن قلوبنا فيها, ونرجعنا للآية اللي في متى اللي بتقول الشعب ده بيعبدني
0: بشفتي
1: لكن قلبه بعيد مني. نحن كتير واقعين في النقطة دي. نفسي بجد إنه تفصل لنا واحدة واحدة واحدة, كيف أنا أكون مؤمنة بس بعبد ربنا بخشمي وكلام حلو, واللي بيشوفني يقول لا رشيدة دي راضية كده, لكن من جوا قلبي أنا رميها في الغدر وده مكتوب وده حق الله, والله كان داير يعمل كل شيء بيقدر يعمله وأنا قدامه.
0: شوف يا أستاذ رشيدة, موضوع القدرية دي من الأشياء اللي يمكن إحنا برضو لسناها بالغلط, زي ما قلت لك من المفاهيم الخاطئة آسف اللي إحنا اتكونت في مخنا أو في عقولنا من ما إحنا صغار, إنه نحنا يعني زي الروبوتات كده ربنا بيمشينا ويودينا زي ما هو داير, وهو قاعد كده في العرش العظيم بتاعه يعني يتلذذ بأنه يعذبنا ويودينا ويوجعنا في المشاكل. لا, انت شوفي على مر صفحات الكتاب المقدس الله أدى الإنسان مكانة مميزة عن باقي المخلوقات, يعني ميزه من البهيمة ومن الحيوانات ومن هو مميز عن باقي الخليقة بأنه بيقول في سفر التكوين نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. يعني شنو على صورتنا كشبهنا؟ يعني إنسان بيفكر,

0: إنسان عنده عقل، إنسان عنده ضمير، إنسان يعرف يحب ويتواصل ويفكر ويبحث ويخترع. عشان كده نشوف الليلة الاختراعات والعظيمة والاكتشافات العلمية العظيمة الليلة، لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله،
1: أي.
0: عنده عقل وضمير وكده، ما زي الحيوان زي البهيمة. فنشوف من من من بداية الكتاب المقدس الله بيحترم إرادة الإنسان. لما خلق أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة قال لهم أنا جهزت لكم العالم ده كله، عيشوا أكسروا أسمروا يتزوجوا آدم وحواء، أنجبوا أولاد، أعملوا كل حاجة، كونوا مسؤولين من الخليقة، كونوا مسؤولين من إدارة شؤون العالم دي. يعني ربنا أوكل إدارة العالم لأبونا آدم وأمنا حواء، وعيشوا كده، وأنا كل يوم حاجي أتونس معاكم ونحكي معاكم زي ما كان بيحصل كل يوم في الجنة. لكن في نص الجنة كان في شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، وفي شجرة تانية اسمها شجرة الحياة. شجرة بتاكل من شجرة الحياة دي بتعيش للأبد. شجرة معرفة الخير والشر ربنا قال لهم ما تأكلوا منها. ليه ربنا خط الشجرة دي؟ عشان ربنا ما دار الإنسان يكون مجبور. يعني أنا حاسة لما جيت أتزوج زوجتي في الكنيسة سألوا زوجتي أنت يعني قالوا لها أنت بتقبلي بكميل كمال ده زوجا لك؟ ليه؟ عشان يتأكدوا إنه زوجتي دي ما مجبورة علي، إنه أهلها مثلا جابرينها تتزوج بالقوة. تقول نعم أنا موافقة أن أتزوج بكميل كمال. نفس القصة، ربنا خط الشجرة دي في نص الجنة عشان ما يكون الإنسان مجبر إنه يعيش في الجنة، ومجبر على إنه يحب ربنا، ومجبر إنه يكون عايش في علاقة مع ربنا. قال له شوف في سكتين، يا إما تعيش معاي في الجنة دي بالطريقة دي، إذا ما دلت تعيش معاي، إذا أكلت من الشجرة دي حد يوم تأكل منها شنو؟ موت، أنت موت. فنشوف إنه الله بيحترم اختيار الإنسان وإرادته. ما هو الإنسان؟ ما هو روبوت؟ ما مجبر إنه يعيش في الجنة، ما مجبر على العلاقة مع ربنا، ما مجبر إنه يتكلم مع ربنا زي ما كان كل يوم ربنا بيتكلم معه، هي الصلاة.
1: أيوه.
0: في حياتنا حسا ما مجبر إنه يعيش الحياة دي. أنت عندك طريق تاني، إذا ما عايز تعيش معي هديك الشجرة. شفت احترام إرادة الإنسان؟
1: yeah.
0: والإنسان اختار الطريق التاني وفقد الجنة وفقد الامتيازات. على مر صفحات التاريخ الكتاب المقدس الله بيكلم شعبه، أنا وضعت قدامك البركة، وضعت قدامك اللعنة، وضعت أمامك الحياة، وضعت أمامك الموت. في طريقين، عاوز تختار الحياة، بيقول بيشجعهم اختار الحياة، اختار طريق الحياة.
1: أيوة.
0: لأنك لو اخترت طريق اللعنة أو طريق الموت هيحصل لك كي كي كي كي كي. في سفر التثنية تجلي الكلام. أيوة. على مر صفحات الكتاب المقدس الله يحترم إرادة الإنسان جدا. ما في حاجة اسمها قضاء وقدر. قضاء وقدر ده بتحاول إنك ترمي كل اللوم على ربنا وتتنصل من مسؤوليتك. أنا ما أنت السبب، ما في حاجة كلام زي ده. عارفة لما ربنا جاء سأل آدم ليه أكلت من الشجرة يا آدم، بدل ما يقول أنا غلطت وده قرار الخاطئ، رمى في ربنا أنت المرة اللي عملت علي دي هي السبب. شفتي؟ هذا القضاء والقدر. أنت السبب، أنت اللي خليت حواء دي عملت علي، أنا ما كنت عايش براي مبسوط. طيب يا حواء أنت أكلتي من الشجرة ليه؟ برضو بدل ما تقول أنا غلطت وبقراري وبإرادتي وباختياري اخترت أكل من الشجرة الممنوعة، لا الحية قالت لي أكل. شفتي كيف؟ فالقضاء والقدر إحنا بنحاول نتنصل من مسؤوليتنا ومن قراراتنا الخاطئة ومن اختياراتنا الغلط ونرميها في ربنا. فهمتي؟ وربنا ما عمل كده، إحنا باختيارنا مشينا في السكر. فهمتي؟ فالله ما كده، الله محب، الله ما خلق إنسان كروبوت، ما خلقه كالبهايم. الله ميز الإنسان بعقله، بضميره، بأخلاقياته، بتفكيره، بقلبه، عشان يقدر يخش في علاقة حية مع الله ويتناقش ويسأل ويختار بنفسه. ربنا ما بيجبرك. لو أنا الليلة تزوجت زوجتي دي بالقوة من غير ما هي توافق هتكون مبسوطة؟
1: لا،
0: لازم هي توافق. فربنا عاوز العلاقة بيناتنا وبينه تكون بالموافقة، بأنه أنا بحبك، أنا عاوز أكون معاك، ما عاوز أكون في سكة تانية دي. فهمتي؟ فالله ما خلق البشرية البشر كروبوتس آلات كده يتحكم فيها. دي صورة سيئة عن الله إنه هو إله سادي كده يتحكم في مصائر الناس والبشر ويقود دي لجهنم ويقود دي للنار لا ما في كلام زي ده. الله بيحترم جدا إرادة الإنسان وده واضح فيه. عشان كده بشجع الناس, بشجع المشاهد والمستمع أقرأ الكتاب المقدس, لأنه في مفاهيم كثيرة غلط إحنا ورثناها من بيئتنا, من الكنيسة, من أهلنا, من العبادة, من النشأة بتاعتنا, مفاهيم غلط عن ربنا. دي بتتصحح لما أقرأ الكتاب كلمة الله وأدرس
1: وأعرف الحق والحق يحررك.
0: بالضبط يسوع قال كده, الحق تعرفون الحق والحق يحرركم. والحق وين؟ يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
1: فأنت لما أنت يعني أنت بتتكلم, أنا ساكتة ليه؟ لأنه بحس إنه دي بتدخلني بعدي ودي بتربطني بعدي ودي بتربطني معدي. بحس إنه في حاجات حقيقة بتتفند, بتطلع كده بالمنطق وبالعقل, إنك أنت براها أنت بترفضها. يعني بالذات حكاية الغدر والمكتوب, ولو كل حاجة هي مجهزة مكتوبة لي في اليوم الأحد, مكتوب لك 1 2 3 4, الاثنين مكتوب لك كذا, الثلاث كذا, طيب السنة الأولى السنة الثانية, طيب أنا أخش في نقطة الحساب ليه؟ أنا أخش في نقطة
0: بالضبط لو أصوه ربنا كاتب لي أمشي جهنم, طيب أنا يحاسبني ليه يعني؟ ما أنت خلقتني كده مش كده؟
1: أيوة.
0: فده كلام خطأ, ده مفهوم خطأ.
1: فبكلامك بحس انه لا, بالمنطق انت لما نفس كلامك بتقوله وتخليه اي زول بيسمعه بحس انه لا, ما هما هي دي ما بتركب معادي, هي دي ما بتجي معادي. من وين انت رابط ايدي ورجلي وزي ما بقولوا رامني في المويه بتقول لي ما تتبلي؟
0: صح.
1: فلا, انت لو ودتني حريتي ودتني الدنيا قدامي, بعدك انا مزوله عن السكه اللي انا امشيها والسكه اللي انا أعرفها. يلا هرجع لك لنقطة. أنا الوقت طبعا أنا سابق الوقت في الكلام لأنه حاسة أن الكلام كتير جدا ودسم جدا. نرجع لمجتمعنا السوداني. نحن محتاجين لشنو عشان نطلع من نقطة التدين الشكلي أو نقطة الهوس الكبير اللي عندنا, نقطة العادات والتغاليد اللي دخلت جوا الكنيسة وغطت علينا نحن كمؤمنين وبدينا أصواتنا تخفض, أصوات الحق تخفض شوية, وبدت في عادات جوا أو في ممارسات جوا.
0: شوفي, نرجع لكلام قلناه قبل في بداية الحلقة, ما كل العادات والتقاليد اللي احنا ورثناها من أهلنا أو من بيئتنا غلط, في بعض منها كثير صح. حتى الإيمان ده ممكن يكون صح, لكن خلينا قلنا نركز إنه الإيمان ده ما نعتمد على الحاجات اللي ورثناها, لازم ندرسه. يعني يكون إيمان عن اختبار وفهم ووعي, مش عن أنا حاجة ولستها من المجتمع. عشان كده أنا لازم أشجع كل زول بيسمعنا الليلة أو بيشاهدنا الآن, يا أخي أبحث, يا أخي فكر, يا أخي أدرس الموضوع, أدرس كل الديانات الموجودة في الأرض دي. يمكن المسيحية غلط مثلا, أنا ما بقول لك بس الكتاب المقدس, أدرس الكتاب المقدس, أدرس الكتب الثانية, أدرس الملحدين بيقولوا نظرية النشوء والتطور ونظرية الانفجار العظيم, أدرس نظرية النشوء والارتقاء وأدرس الانفجار العظيم وأدرس كيف خلق الله العالم في في في 6 أيام في سفر التكوين, وشوف كلام الملحدين ده صح ولا لا. ما تاخد كلام كده بس إنه الله خلق العالم في 6 يوم وخلاص. وانت لما يجيك واحد ملحد يقول لك نظرية النشوء والارتقاء ويتكلم لك عن نظرية الانفجار العظيم وانت ما عارف, انا بس درسوني كده إنه الكتاب المقدس قال ربنا خلق العالم في 6 أيام. طيب يا أخي, هو الملحد ده بيجاوبك وبيناقشك وانت ما قادر تجاوب عن إيمانك. ليه؟ لأنك أنت ما درست كلمة الله, أنت ما فهمت كلمة الله, أنت ما تعمقت في الفهم والدراسة بتاعت كلام الله. فعشان كده ممكن أي زول يخش معاك في نقاش ما تقدر تجاوب, تزوغ تهرب أو تشتمه.
1: أيوه
0: تقول له أنت ملحد وكافر
1: الهجوم,
0: لأنه الهجوم خير وسيلة للدفاع. ما بتقدر تخش في نقاش وفي حوار لأنك ما دارس. فيجيك واحد ملحد يلعب بمخك يقول لك. وعشان كده زي ما قلت لك, من مشاكل الإيمان الموروث إنه يا إما الناس مشوا في الإلحاد في الإكستريم دي في الناحية دي, يا إما مشوا في التدين صعوبة التدين والمهاجمة الآخرين وأنا كويس وأنا أحسن من الآخرين وأنا مبسوط كده وأنا ضميري مرتاح وأنا خلاص ماشي السماء أو ماشي الجنة أو whatever. فعدم الدراسة وعدم الفهم وعدم إنه أنا ما بدرس الإيمان بتاعي بيخليني يا إما أكفر أمشي في الإلحاد يا إما أخش في ظاهرة التدين بكل صور السالبة اللي إحنا قلناها دي. ولما نخش في حوار جاد مع زول مفكر أو مثقف أو زول بيقرأ أو زول ملحد بلقى نفسي عاجز عن أنا دافع عن الإيمان بتاعي وأقوم أنهره أو أشتمه أو أزوق أو أهرب أو أقول له يا أخي هي كده بس أنا أخذتها كده وأنا فاهمها كده.
1: عارف معانا كم صديق كده دخلوا معانا خلينا نرجع عليهم. معانا مارسيل بيقول صباح الخير راديو سمر وصباح الخير للشباب الجميلين وكل المستمعين معانا. أتمنى يومكم يكون جميل ومليان فرح وبركة. أتمنى أن نكون معاكم في برنامج جميل ومميز على راديو سمر. شكرا لك يا مارسيل ومنتظرين أنك تشاركنا لأنه أنا حاسة الناس قاعدين بتسمع. ممكن عارف الأسئلة قليلة ليه لأنه الموضوع أنا شخصيا في أسئلة كثيرة شلتها لأنه حسيت أنه طيب دي هتتقال كيف أو دي أنا أقولها كيف أو هي خلاص الكلام اللي أنت قلته خلاني أنه بلا عذر. يعني نقطة بلا عذر دي كانت بالنسبة لي حاجة كده زي اللي أنت اللي خبطتك كده في وشك يلا فتح شوف الدنيا حوالينك فيها شنو. معانا صديقنا هيثم بيقول صباح الخير حضرة الشيخ دكتور كميل والأستاذة المباركة رشيدة تحية صباحية لكم ربنا يبارككم ما أروع وما أجمل الكلام الدسم والعميق بصراحة قاعد أستمع وأستمتع بالكلام الجميل ده تحية وتقدير واحترام لكل المتابعين والمستمعين. هيثم هنا بأكد كلامي إنه الناس قاعدة بتسمع ممكن فعلا يا شيخنا يا دكتور كميل إنه الحلقة دي فتحت تساؤل أو خلتني إنه أنا صح أنا رجل دي ثابتة في اللي أنا فيه هل إيماني ده محتاج إني أنا أبحث نقطة إني أنا أبحث وأنا عارف إنه أنا كويس والناس بتقول لي أنت كويسة خلت لينا زي ما بقوله سور كده إنه أنا طول ما الناس بتقول علي أنا كويسة يبقى خلاص أنا كويسة البوديني أنا أفتش شنو يا دكتور
0: وضميري مرتاح
1: وضميري مرتاح ومبسوطة ولي أنا أمشي أفتش
0: صح.
1: فدي دي دي دي نقطة صعبة جدا بتدخلنا تاني في النظرة بتاعت المجتمع أو تغييم الناس تغييمك أنت جاي من وين عشان كده ربنا بيجي يقول لنا أنا ما بعين لكم زي ما الناس بتعين لكم
0: صح صح.
1: فالنقطة دي تكسر كيف النقطة دي أنا أكسرها كيف تخلي إلا بال أفتش جوا قلبي
0: أيوة وأقيف وقفة يعني وقفة صادقة مع قلبي ومع نفسي الليلة أنا وين أنا علاقتي مع ربنا ولا أنا بهتم بنظرة الناس لي ومنظري في المجتمع كيف أنا زول مدين وكده وبتاع ولا أنا عندي علاقة حقي أنا ما أقيف بصلي أنا بس بقول كلام أنا حافظه ولا أنا عندي بتكلم مع أبو صديق بيحبني وبحكي له مشاكلي وبعظم وبشكر وبتكلم معه في كل مشكلة بتمر بي أنا بمشي الكنيسة ليه بس كعادة كده اجتماعية عشان أصهر قدام الناس ولا أنا بنمو في المكان ده إذا أنا ما بنمو في المكان ده في حاجة غلط إذا أنا ما بكبر في المحبة ما بكبر في الغفران ما بكبر في الصبر ما بكبر في التواضع ما يبقى في حاجة غلط يبقى أنا بمشي الكنيسة ليه أنا أنا أنا أنا بعمل الخير ده ليه عشان الناس يشكروني يا سلام ده رجل صلاح ورجل كي ولا عشان ربنا أنا حاسي بالعطاء العظيم ربنا أداني له أنه منحنا ابنه فكيف لا يعني أعطانا أغلى شيء اللي هو ابنه على الصليب فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء فهو إله العطاء وأنا بعطي قليل مما هو أعطاني يعني هو اللي أداني ده كله ولا أنا بس بدي عشان أنا أدعي الناس يشكروني وكده وقدام الناس فأنا لازم أجيف وقفة حقيقية صادقة مع النفس ومع القلب هل أنا مؤمن حقيقي عندي علاقة مع ربنا ولا أنا أخذت إيمان موروث من النشأة وقدام الناس أنا مدين وأنا زول كويس وبدين في الناس وبرمي عليهم المشاكل وأنا أحسن منهم وضميري مرتاح وأنا ماشي الجنة وماشي السماء أنا لازم أجيب وقفة صادقة لأنه حياتي الأبدية لا تقارن بالستين سبعين سنة اللي أنا هعيشها على الأرض هنا وأنا محتاج أجاوب عن السؤال بتاع إيماني ده صحيح ولا هو إيمان موروث من الأجداد والآباء.
1: يا دكتور كاميلا على فكرة أنت كل كلمة بتقولها بتخليني أنه أنا أرجع أحس أنه أنا محتاج أني أنا أفتشها من أول جديد.
0: كلنا محتاجين نقيف الوقفة دي مع نفسنا ومع ضمائرنا.
1: مثلا أنت تكلمت عن العطاء. أنت كنت أنه العطاء عشان ربنا أداني أنا بدي. رغم أنه الصورة العامة أنا بدي عشان أول مفهومة عشان أرضي ربنا عشان أخش الملكوت عشان وعشان وعشان. بالذات مثلا بطلع العشور بتاعتي عشان بركات السماء تتفتح لي. فنحن طبيعتنا
0: هو ربنا ما محتاج العطاء بداية، هو ربنا يملك المسكونة والخليقة كلها.
1: ما عشان أنا بدي عشان تجي كده.
0: لكن إحنا وكلاء، الكتاب المقدس بيقولين إحنا وكلاء على كل ما أتمنى عليه، سواء صحة وكيد مواهب مال كل حاجة إحنا أيوه. وكلاء، وأنا كوكيل حأعطي حساب عن وكالتي. فهو كل حاجة بتاعت ربنا،
1: نظام خده حد ما بينفع.
0: ما ربنا ما أنا مش بديه عشان أنا أخش السماء عشان ميزان حسناتي يزيد وأعمال الخير ده مفهوم خطأ، ده برضو من المفاهيم الخاطئة. إنه أنا ممكن أخش السماء دي بالأعمال الصالحة بتاعتي، وده الفليس اللي وقع فيه، وأنا بصوم وبصلي وبعشر وبدفع قروشي وكده وما بسرق وما بزني. مش جهنم في الآخر.
1: أنا ممكن أخبط لك في نقطة مع خليني أقولها. مثلا في أغلبية الناس بتصحى الصباح بدري عشان تصلي. الواحد لو ما صحى الصباح بدري عشان يصلي بعد شوية بحس إنه قلبه وجعه.
0: أيوة.
1: ليه؟ لأنه فيهم الآية إنه البكور لازم تقوم، والمسيح كان بيقوم بدري وبيصلي، فيهم إنه هو ده الوقت المبارك اللي ربنا فاضلك فيه ومزاجه رايق قبل ما يشوف بقية الدنيا ويتعكر. إنه ده الوقت اللي أنت تمشي تقعد قدامه عشان تاخد. فدي برضو من المفاهيم المحتاجة في حاجة صغيرة أنا بقولها بدأت ترمي كده جوا الواحد.
0: الخلوة يا أستاذ الرشيدة ممكن تكون الصباح بدري، ممكن تكون حتى بالليل، المهم تكون وقت هادي أنا ما في زول بيعمل لي إزعاج، قاعد مع كتابي أيوة. المقدس وبدرس
1: ده الهدف
0: وبفهم، وما في زول بيعمل لي انترلبشن، ما في زول بيعمل لي يعني بيشتت ذهني، ما في أي مشتتات. فممكن تكون الصباح بدري، ممكن تكون بالليل، ممكن تكون في أي وقت، أنا المهم في هدوء، ما شرط تكون الصباح بدري.
1: أيوة. ما هي ما أنا بقولك من المفاهيم الغلط أيوة. الموروثة إنك
0: الفكرة الهدوء إنه ما في شيء يزعجني أو يشتت ذهني في الوقت دي.
1: معانا رسالة من صديقنا أحمد بيقول صباح الخير أسرة البرامج، شكرا أستاذة رشيدة ودكتور كميل. الإيمان الموروث والعلاقة الخاصة مع يسوع المسيح ممكن يكون مختلفين جدا في صلاة أحب صليها دائما للآخرين، هي صلاة بولس لكنيسة كولوسي. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلوا من معرفة مشيئته.
0: أمين صح.
1: في كل حكمة وفهم روحي. لتسلكوا كما يحق للرب في كل الرضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. المعرفة العميقة لربنا ما أظن أنها ممكن تأخذ شكل التدين أكثر مما هي شكل محبة حقيقية للخطاة وللأخوة معا.
0: مظبوط كلام 100%.
1: أيوة. ده صديقنا أحمد عثمان. يا أحمد بشكرك بجد على رسالتك جاتنا في آخر الوقت. هيثم بيسألك يا دكتور بيقول لك الفرق شنو بين أنا مسيحي وأنا أتبع المسيح؟
0: زي ما قلت لك ممكن أكون بمشي الكنيسة لي 60-70 سنة وبصلي وبصوم وأنا ما عندي علاقة حقيقية مع الله، كلام اتعودت عليه وأنا من معنى صغير، لكن ابن حقيقي لله أنا عندي علاقة مع ربنا، أنا فهمته، أنا درسته، أنا عارف أنا بصلي ليه، أنا عارف أنا بمشي الكنيسة عشان أنمو، ده جسد المسيح بننمو مع بعض. مش كزول مدين ساي مسيحي في البطاقة أو في الجواز بتاع السفر بتاعي.
1: أيوة أتبع المسيح دي حاجة وأنا مسيحي حاجة مختلفة.
0: في مسيحيين بالاسم كتير جدا.
1: يا دكتور في الوقت خلاص خدنا في نقاط 1-2-3 قول للناس كتشجيع انه لو انت كنت واقع في نقطة او اتنين اعمل كذا كذا اطلع من دائرة التدين الشكلي، ابدأ من وين وخط نقاطك وين واعمل شنو وفتح قدامنا الدنيا.
0: امين. انا عايز اشجع كل الاباء والامهات الليلة، شجعوا أولادكم وأطفالكم يسألوا. والسؤال ما عيب. الإيمان الصحيح ما بخاف من السؤال. شجعوا الأولاد يسألوا، جاوبوا على أسئلتهم. أيضا القادة في الكنيسة وفي مدارس الأحد، لازم الكنيسة تكون مواضيع بتخاطب القلب والعقل وبتشجع على التفكير. المسيح دائما كان بيطرح عشرات الأسئلة عشان الناس تفكر، فلازم الكنيسة تخلي الناس تفكر، بذات الشباب. الشباب عنده تساؤلات كثيرة جدا، وإذا ما جاوبنا على التساؤلات دي حيمشوا لي مع مصادر خارجية، ودي قد تقودهم إلى الإلحاد، أو قد تقودهم إلى التدين الظاهري زي ما بنشوف في الكنيسة مليانة بناس مسيحيين اسمين. الكنيسة عندها دور، البيت عنده دور، وأنا عندي دور. أنا لازم أبحث وأفتش، أنا ما عندي عذر. يقول الكتاب المقدس بعدين في يوم الدينونة سيستد كل فم. ما في زول حيقدر يقول له ربنا أبوي ما علمني أسأل، أمي ما علمتني، الكنيسة ما علمتني. لا لا، أنا أديتك عقل، أديتك ضمير.
1: قالوا لي ما تسأل،
0: أنا أديتك مخ تفكر به، وأديتك عقل وضمير. وإنت ما استخدمت الكلام ده. فأنا حاسب عن نفسي، ما حاسب ما بسبب الناس التانين. فأنا بشجع كل زول الليلة يسأل، يجيف وقفة صادقة مع نفسه، أنا بمشي في إيماني ده

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معها. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفا طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويس عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل. وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل، أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان أفرح بها الأولاد وأنا جاية داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى أنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له ومحتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي انه ترافقني ان تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج.
1: وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحت.
2: كتير
1: كتير بس عدو بس كتير، لأنه ما بقت ضيفة يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي، بقت عزيزة عندنا، وأكيد طبعا بمواضيع كتير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل.
2: لسه ما معروف.
1: هي بتدرس الموضوع.
2: ايوه بالضبط،
1: بتدرس الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زعلت، انا دايما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكورة شديد،
1: ما لي
2: في الكورة، لكن بس ده مع الفايز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي أو شجعت الأرجنتين، وكان يعني قلبها كده إنه يختم المرحلة بتاعته والفترة بتاعته وزمنه وجيله بكاس تاني، لكن معلش دي كرة القدم، ويعني زمنك خلاص كفاية يعني. فأكيد يعني دي حاجة جديدة جدا، يعني
2: بيسلم جيل تاني.
1: واتمنى انه ده يكون حالنا يا كاميليا دايما في الحياة، انه يكون في تسليم وتسلم بروح عالية
2: رياضية.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الأيام وجابين صورة كده، يعني انا ما عارف فيها، لكن يعني كأنه نشأ على ايده ونشأ على أيوة. فده شيء عظيم يعني،
2: صح. والصوره المقارنه ثاني لما بعد ما اخذوا الكاس، يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه كده كانه بيواسيه. دي صراحه
1: يا اخي شفتي انت كنت متابع الكوره؟
2: ايوه تابعت الكوره. بس برضو مع الفايز.
1: يا سلام عليكم صراحه، يعني انا عجبتني الروح دي يا كاميليا في الختام، انه كثير من الناس شاهدت المباراه، كثير من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي،
2: صح.
1: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة، يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
2: مجتمع

0: نوعا ما يعني. خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
1: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
0: ما هتكلم في النقطه دي.
1: لا بينه وبينك يعني بينه.
0: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي، في تغيير. ليه؟ لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوق اخواتهم يعني. يعني حتى ناس البلد الاب بيسوق عياله او بنته، والاخ بيسوق اخته وكده يعني، فهمت؟ وبتخالته يعني. المهم يعني هم ذاتهم الاسره، الاولاد في الاسره بيقولوا لا، يطلعوا من فكره انه لا البيت ما تمشي معانا وما تحضر معانا كوره وكده. لا بالعكس.
1: المفاجاه ايناس يوم اللي نال الكوره قبل الاخيره مشت يعني، لقت الود ما في والبيت ما فيش، واضطرت انه تنزل تحت تحضر.
0: يا ايوه يعني دي حاجه حلوه. ايوه دي حاجه حلوه. وانا من زمان كنت دائما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته او بتاعه، مش يحضروا كوره سوا يعني، بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته، بدل ما هو براه طول الوقت.
1: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير.
0: أكيد إن هي... أكيد أكيد. يعني أنت لما تشاركني اهتماماتك وأنا أشاركك اهتماماتي، دي حياتك بتقرب بتقرب الناس من بعض.
1: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار، لأنه أدى مساحة بتاعت إن أنت تشاركيني
0: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك، أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده، بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو، وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربة منك مش بتبعيدة عنك. يا
1: إذا المستمعين الكرام، يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة، هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذا بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها، فالملف ده انطوى خلاص، كاس العالم
0: انتهى
1: اتقفل بكل ما فيه
0: بالضبط كده،
1: بسمح والكعب انطوى. بس تاني شنو الناس تقبل على وين؟
0: قدام احرق اولاد النهارده.
1: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس اللي بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى، الناس ترجع كنايسه، ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع
0: بعد
1: ترجع حياتها الطبيعيه، ونرجع تاني نشوف برشلونه وين، ريال مدريد وين، والكلام الثاني يعني. ودي حاجه جميله بصراحه. خلاص خلونا نقفل الصفحه دي، كفايه يعني الفيسبوك ريحوه شويه، وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون شاغله في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده خلوني أسألكم، ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك، آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200، آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200، آخر مرة بكيت فيها من قلبك، آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوة كان 200، آخر مرة طلبت مساعدة، آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200، ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله، ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك، ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله، أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو، أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء، لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا. ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة، وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا، منو أقنعك؟ منو الأقنعك ببساطة كده؟ كده فكر، وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء، منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت؟ والقوة دي ذاتها هي شنو؟ وده اللي إحنا دارين نعرفه، يعني شنو إنك تكون قوي، يعني شنو إنك تكوني قوية؟ أكتب لنا وشاركنا، لكن تعالوا ناخد الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية، يعني إنها جايبين دكتورة، جايبين زول نفسية، فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها.

0: طيقة
1: يا
0: منطق روح يعني كده تعال نحكي احكي لينا كده.
1: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد. يعني منو فعلا منو الأقنعنا إنه إحنا طول الوقت لازم نكون أقوياء؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها أجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ في كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دايما واضح. بنربط دايما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي معناته أنا ما أبكي ما أشكي ما أتكلم ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر، ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده. بالعكس إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة، طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام، ده التعريف بتاعه حايده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه لأنه هو توتالي مختلف من
0: المفهوم اللي عندنا
1: اللي هو القدرة النفسية إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة لا بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري، بالعكس القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام، وبالعكس ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم، بالعكس أنت بتتألم تمام وبتضايق وبتعيش الألم ده ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام، دي القوة إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام، من وين جاءت الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا، من التربية، من التنشئة، من البيت. فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حاسين في البيت بنقول له ما تبكي أنت ولد، ما تبكي أنت كبرتي، ايوه ما تبكي خليكي قويه، المجتمع
0: استحملي،
1: ايوه بالضبط كده. ما تكلم، وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه او في المجتمع طبعه او صديق لينا طبعه انه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي، احنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. فهمت؟ يعني بنوصف مطول انه هو شكاي بكاي، ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لانه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا انا مالي، انا حاسس بشنو، انا ما بدا. فاحنا المجتمع بيطالبنا انه احنا ما نزعجه بمشاعرنا، ما نزعجه بافكارنا، ما نزعجه بالحاجات اللي احنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. انت لا لو عندك زول طول الوقت بيجي يشكي لك بتقول له زول شكاي، انا ما داير اتعامل معه او ما داير شنو اقعد معه طول الوقت، بتخفف بتقلل. ليه؟ لانه المجتمع طلب مننا كده من واحنا صغار، ربانا انه الكبت بتاع المشاعر دي القوه. فهمت؟ عكس انه هو بالعكس التعبير عن المشاعر دي القوه. انك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعه، لكن انك انت تكبتها دي اسهل.
0: والحاجه دي يا اخوان انتوا رايكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا؟ يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي وأنت كأم بتسمعينا وأنت بتخلي بنتك تستحمل يعني لأنه هي بنت والوضع والظرف ده إن يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا إنه ولد في البيت، ولد ده بيعبر عن مشاعره، بيعبر عن الحاسيس، عن الحاجة جواه، فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
1: ويخفي مشاعره
0: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون أنت كبير في العمر وإنت بتتألم لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع. يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا،
1: سلامته
0: الله يسلمك، لكن داير أقول حاجة مهمة. هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو أنه مرات ممكن أقول لي أخي يعني داير نقول لي تحمل.
1: أيوة
0: هذول متألم يعني خلاص، وما في أي يعني ما في فلسفة هنا، ما في فلسفة. أنا الحاجة دي اختبرتها في الأيامات الفاتت إنه ما نتفلسف كتير. ألم معناه ألم. وهو بيبكي معناه ما بيدعي. يعني هو لما يجيك جنس غير، لما يجي يتكلم ولما ده ما تدعي.
1: صح.
0: ما بدعي على أمي ولا أبوي ولا داير الدلع. لا، في حاجات مرات تكون صادقة، لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا، ظلمنا أنفسنا،
1: ولسه بنظلم أنفسنا. بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي، يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا، وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول، أنت القوي. فبيجا شنو بيجا؟ إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر، ودي المشكلة هنا. إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصير وتبان مبتسم وقوي، معناته أنت زول قوي، أنت زول كده، مع إنه ما له علاقة. تمام؟ إنه الزول بيتألم، إحنا ما بنقدر، إحنا ما عايزين نفهم الألم. لكن عايزين نطالب، عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به، وإنه هو ما يصير لنا مشاعره. ليه؟ لأنه بنعتبر إنه ده ضعف. ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده إنه الألم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا، وإنه الحاجة دي مقبولة. يعني أنا لدرجة إنه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متألمين ما في مشاكل، لا بيقلقوا، بيبدوا يقلقوا. لا، هم تعودوا، عودوا نفسهم، عودوا مشاعرهم ودماغهم إن هم طول الوقت لازم يكونوا شنو؟ قلقانين، خايفين، متألمين، تعبانين، ما تعودوا على الراحة.
0: الحتة دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم، يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا، على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم، هم بيظلموا بها المريض، لأنه هو جزء من المجتمع السوداني، هو جزء من المجتمع اللي يتشبع بالفكرة دي، ومرات ممكن يكون طبيعي.
1: ولا هو مش بيظلموا المريض، هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم. ليه؟ لانه زي ما انت قلت، انا انا انا انا اتربيت كده، في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت، مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي. فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل له وحصل له، انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده، يعني لا، وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم. يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده، يعني في ناس كده. بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجه كبيره، وبالنسبه لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده، ما بتقدر تحس، ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه. لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول ديش ده.
0: لكن دكتوره ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات، انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه، لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص، يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود، لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع.
1: يا لسه يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم إنه لا، في حاجة اسمه معالج نفسي، في حاجة اسمه ثيرابيست أو معالج أنا مفروض أمشي له، يعني من غير الطبيب. يعني هم الناس، إحنا في السودان دائما يعني عندنا تجاني ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي، وأنا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناته. هم إحنا بنح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية. وطبعا بعد ما يكون أنا شنو لما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين. لما تصل مرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى. لكن إنك إنت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة، لا، دي ما كان المفهوم ده ما عندنا. واللي يدوب حسي مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر إنه لا، الناس بدت تقول لا، إحنا محتاجين فعلا معالج أو طبيب نفسي.
0: في ظلم حصل كبير يعني. الإنسان السوداني بصراحة البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا، يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا. أتمنى أنكم أنتم معانا، أتمنى أنكم أنتم بتكتبوا، أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح. وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم، ليك وحشة، مرحبا بك يا آدم، تحية طيبة وصباح الخير، وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا ومعانا كمان الدكتورة كاميليا و أبو الزجم بيقول أحلى صباح يعني عليكم مرحب بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحياتي والجميع من المملكة، موضوعكم جميل، المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم، شكرا لك وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا، ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد، أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. القسيس متوكل بيكتب بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج، مشتاقين يا كيمو.
1: يا
0: كيمو
1: ايوه
0: انت دكتوره بختك يا اخي، اسمك ده
1: كيمو.
0: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو، يوم سعيد اتمناه لكم. انا ما اعرف انت طلعت شنو بتشجع، منيا اسباني ولا ارجنتيني؟ يعني انت ذاتك في الصوره ضباب، يعني هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع، يعني مرات ما بصير لك هو مدريدي، مرات هو
1: لابس
0: لابس لابس
1: لابس،
0: فاحنا دايرين نعرفك الليله انت شجعت منه. هيرجع يعني هو دائما اكيد حيكون شجع الفرنسيين، انا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما في زول بيقنعنا انك ما في زول بيقنعك انك تكون قوي، لكن مجرد ما انت تلقى التفاصيل المره ديك هي اللي بتخليك تكون قوي، وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليوميه ومعاملتنا مع البقيه. رايك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
1: انا على حسب ما فهمت يعني انه هو بيتكلم انه الظروف هي اللي بتخلينا
0: بتشكلنا
1: بتخلينا نكون بكل القوة. وفعلا هو للاسف ما بيعلمونا انه يجي زول يقول لك ابقى قوي عديل، يعني ابقى قوي كده، لكن هي
0: لكن دكتورة بنسمع
1: هي، لكن القوة بمفهومة زي ما انا عرفت لك بمفهومة ده لا لا، هم ابقى قوي دي يعني شنو يعني؟ يعني ابقى زي ما احنا قلنا، لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع، وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر، فهمت؟ دي ابقى القوي هم
0: لحد ما يجي انا الماحي
1: بالضبط كده، هم ابقى القوي هو قاصده تمام. عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني انا فهمت انه ما بتلك القول بمارسه التفاصيل ومعاملتنا مع البقيه، انه احنا نبقى قويين. انا ما فاهمه هو قاصد هنا انه احنا نبقى قاسيين مع الناس او نستخدم يا قوه مع في التعامل مع الناس. لكن انه انا ابقى قوي، ايوه الظروف هي بتشكل، وانه الناس هي ذاتها والتربيه هي بتاثر. اصحابك حاسه ان الليله لو جتني صاحبتي بقول لها خليك قويه
0: يا اخي، في حتى في وفاه زول عزيز أيوة عليك أيوة. زول غالي عليك، احنا
1: يطالبوك انك انت
0: دارين نحاول، يعني احنا بنحاول نواسي، لكن المواساه بتاعتنا او يعني هو هي ما بتتسمى بصراحه في الوقت ده هي ما بتتسمى في الوقت ده، لانه ما انا يعني الفقد الزول ده ما انا الفقد
1: صح ما خدت نفسي مكانه
0: ايوه رغم احنا دارين شنو نواسي صح او دارين يعني نطلع او نشيل منه
1: الالم شويه،
0: لكن رغم ده يعني شويه ممكن يكون الفكره بتاعتنا والكلام احنا بنقوله شويه صعب. زينب اسحاق صباح الخير عليك يا زينب، تحيه طيبه ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور، صباح البهجه والامل، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه. القوه هي فطره مخلوقه داخل الانسان على قدر النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف او في مواجهه الاخرين، لكن القوه يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب، فهو مقرون بالايمان. انا عن نفسي اكتسبتها من ابوي له الرحمه والمغفره. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة، كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم. لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما إنه إحنا بنعرف القوة اللي أدانا لها ربنا وكل شيء، لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي إحنا الليلة تسميتنا أو كبدنا للحقائق اللي إحنا مفترض الحاسيس والمشاعر مفترض إحنا نعيشها يعني اليوم، لأنه إحنا في وضعية صعبة، يعني إحنا بنغفل الألم وإحنا بنؤمن إنه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق يعني الحزن الجواي، فوق كل شيء. وأنا ما ضد إنه نقول الحمد لله، لكن في إنه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بيجينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني أنا تعودت إنه بس أكون متحمل كده، يعني زول حس بي ما في، ومرات ممكن أشتكي بطريقة ممكن تكون غلط. المشكلة وين يا زينب؟ بها الباقر محمد بيقول، بيكتلمنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم أهلنا في راديو سمر الحب. أنا شايف إنه من أكبر الأخطاء اللي بنعملها في حياتنا إننا بنحاول نظهر للناس إننا أقوياء طول الوقت، وكأنه التعب ضعف، وكأنه الحزن عيب، وكأنه طلب المساعدة معناه إنك
1: فشلت،
0: لكن الحقيقة غير كده تماما. منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك إنك لازم تواجه كل معارك الحياة براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بأيام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل، نشرح الحاصل جوانا. وفي اللحظة دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له أنا محتاجك، دي ما هزيمة، دي شجاعة. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء، يعني خليكم مركزة في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصة بتاعتك. طلب المساعدة ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر انك ما محتاج زول، وانك تتألم في صمت بس عشان تحافظ على صورة الانسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شوية وفهمت في وشرعت فكرة القوة يعني شنو. أحيانا أقوى قرار ممكن تاخذه إنك تعترف إنك تعبت، وأقوى كلمة ممكن تقولها أنا ما قادر براي، وأجمل حاجة ممكن تحصل لك إنك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك. خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. أنت ما ضعيف لأنك احتجت سند، أنت إنسان، وكل إنسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه، وكل ما تطمنه يتمسك بيده وتقول له أنا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا، صديقكم وزميلكم بهاء الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة، لملم الورق
1: ونمشي بعد.
0: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. ويعني أنت بتشاركني جزء كبير أو جزء أول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي، لأنه لخصت حاجات كثيرة جدا، وإحنا أكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل، يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
1: هو صراحة زي ما أنت قلت هو لخص الحلقة ويتكلم إنه فعلا نحن بشر واحنا بنتعب واحنا بننكسر وبمر ايام ما قادرين، يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي، ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكله انه زي ما انا قلت طلب مننا انه احنا نبقى قويين لكن ما ورونا يعني الطريقه اللي احنا نبقى بها اقوياء. ففهمنا اصلا لفكره القوه والصلابه والصمود اوكي خلانا الفهم الغلط خلانا انه احنا نتعامل مع الموضوع غلط لدرجه انه احنا بقينا ما عارفين نعمل شنو اصلا. ف يعني مثلا حتى واحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي انت كبير انت ما تبكي انت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان إنه هو يبكي إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء حتى لو صراخ حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية اوكي. يعني اول حاجه بيجيه قلق بيجيه اكتئاب بيعمل له احتراق نفسي بيعمل له يعني مشاكل نفسيه كتير بعد كده ما بيقدر يتعامل معها. فتعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري انه انا اقول انا ابكي اتكلم ما لقيت زول. المشكله انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه فبعد كده بيكون في حده الصغه دي فزول شنو بدا. لكن مهم جدا انه انا اتعلم لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا تعب خايفين نقول احنا تعبانين زي ما احنا قلنا. انا عجبتني الحته بتاعت زينب انه القوه من الله وكده لكن ما معناته انه انا لو ضعيف انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن. ما يعني الضعف ما هي قله ايمان تمام او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري. ما قلت ايمان ما فشل ما ضعف مني لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت انا ما قادر ما اكمل يعني.
0: عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف مبتسمه يعني شكرا لك. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء لازم نكون أقوياء كده وضحيها أكتر يعني ادينا مساحة فيها من عندك حيث إنك أنت تشرح لنا في أتو حال في أتو ظرف في أتو وضع في كل الأحوال ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذلك إحنا يعني منشارك فيها هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
1: لا طبعا لا نبكي ونسكل وندرد لا بالعكس القوة النفسية ما معناتها إنه أنا ما أبكي أو إنه أنا ما أعبر عن مشاعري زي ما أنا قلت إنه أنا ما ما ما أتكلم. لكن زي ما أنا قلت حسي قبل شوية إنه وده ما مرض يعني إنه أنت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ضعف منك لكن بالعكس في دراسات كتيرة دراسات حاليا ورت أو اتكلمت إنه البكاء ده أول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للإنسان تمام انه انت ابكي اول ما تحس انك مضغوط ابكي. ليه؟ لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي. السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه هل انا حبيتها هل انا ليه؟ لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكتير ممكن يؤدي للانهيار وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر اكتئاب حياه كثيره. فلا انه انا ابتدي شيء ده شيء صحي جدا.
0: اذا الكلام مهم جدا الاعزاء المستمعين انه من حقك تبكي يعني ما يعني ما تخطى كده لانك انت راجل
1: يا
0: ما احنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو
1: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيك كده
0: انتوا يعني انتوا رايكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتوره كاميليا كرجال يعني هل من حقنا واحنا بنعيش الوضع ده ولا لا؟ تعالوا نشوف رساله من تاجو عبد الرحمن لو أنا قريت الاسم صح تاجو في الصباح ده
1: تقوى
0: تقوى
1: yeah.
0: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم. عمره ما كان طلب المساعدة ضعف. يا سلام عليك. بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم. بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح. الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة. لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود. أو يعني في ناس ما نصدم ناس في الحتة دي, لكن لو لاحظتي نقطة الشخص الصح هي الجملة دي مكررة
1: كتير
0: أو كتير تكررت بيدل على شنو؟
1: أنا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
0: حكمة الأمان
1: الحكمة الحكمة تمام نعم. واللي بيديك زي ما انت هو مصدر امان. طبعا هو الشخص الصح ده انا ما حمشي لاي زول لو انا ما حاسس بالامان تجاهه تمام الشخص الصح هو يعني بعد ان هو مصدر امان انه عنده نوع من الحكمه على الاقل. يعني لما انا اجي اتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني ويكون عنده ويعرف بتين ينصحني. لانه ما كل الفكره انه انا كل ما اجي اتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحه او كاد بس بكون محتاج انه اتسمع بس تمام او كاد بكون محتاج انه انا يطبطب علي اتحضني يسيبوني ابكي فهمت تبكي تتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمه او كاد بتكون لا محتاج لنصيحه. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الاحوال دي. يعرف بتاني يتكلم بتاني يسكت بتاني يسمعك ويطبطب عليك وبتاني يشد يديك نصايح تشد شويه من عزمك او نصايح تشدك لو انت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجه انه هو زي ما قلنا مصدر امان وانه يكون الشخص موثوق به وانت اللي بتثق به يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف. ما حيطلع ضعفك ده للناس. يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليله انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه دي ضدك فبالعكس ده الشخص الصح تماما.
0: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم أو يعني عنده النصيحة الصحيحة أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف أو أنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك ومبسوطين جدا لوجودك معنا. اتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس صباح الخير عليك كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين. طلب المساعدة ما غلط ولا حرج. الغلط والحرج انك تظهر انك قادر وبعديها تفشل تمام. قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده, لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية أو يكون شايف الزاوية أنا أيوة. عندي أو الناقص عندي وده الشخص اللي انت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع, لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
1: يا ودي المشكلة حاليا, دي مشكلة حاليا الناس وقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة تمام. المرونة النفسية إنه أنا زي ما قالت ناس انا عارفه ما قدرتي لحد وين وبجيب لحد هنا وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي. تمام, دي واحده من حياتي انه انا اكون مرن نفسي. مرن دي انه لا انا بسمح للناس ان هي تساعدني, بسمح للناس ان هي تتدخل معي, بسمح للناس ان هي تمسك ايدي وتكمل. انه في حته الكرامه ما معناتها عدم الكرامه انه انا اطلب المساعده او اطلب من شريك مثلا من شريكي انه هو ايا كان من هو انه هو يمشي معي خطوه بخطوه. ما دي ما لها علاقه بالكرامه خالص, احنا فاهمين الموضوع ده غلط. ف انه انا اكون قوي, هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا دي قمة الشجاعة, انه انا اطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة انه هي تطلب المساعدة من الناس, لكن لو انا وصلت المرحلة دي معناته انا عندي مرونة نفسية, بقدر اوازن بين القوة والصلابة والصمود, وفي النهاية مرونة نفسية اقدر اعمل بالانس بينات واقدر اعيش حياتي صح.
0: إذن المستمعين الكرام, ما زلنا معاكم, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل. منو أقنعنا إنه الإنسان, منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول شاركنا كمان, ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع إنك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب إذا في أي سؤال, إذا متحفظ أو يعني بتحتاج لمساعدة معينة, بتحتاج لأي إشاد أو توجيه, مرحب بك يعني. وإحنا سعيدين جدا بأنه ممكن نتواصل معاك من خلال الرقم 0-35-79-56-35-35-9. ومرحب بأسئلتك, مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان, أقنعني إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول, زي ما قالت قبل شوية واحدة من الزميلات, إنه دارين نظهر, دارين نوري الناس إنه إحنا بخير, إنه إحنا كويسين, إنه إحنا ما في عوية. في في في في حقيقة كده.
1: أيوة
0: بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة, وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي إنه إحنا بنحتاج للمساعدة, ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت, ما في, كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس,
1: أيوة,
0: اللي بتشوفهم حواليك, أبوك, أمك, المدير, أي زول كان, كلهم عندهم لحظات ضعف. منو أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن,
1: ما في.
0: أقوى
1: الأقوياء بينهاروا,
0: أغنى الأغنياء
1: بينهاروا, أنجح الناس بينهاروا.
0: يا أخوانا, إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة لابد تعرف الموضوع بيحتاج لإنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء. في ناس انتحروا, في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
1: شوف معظم المشاهير وبالذات بتاع الفن بتلقاهم, يعني لو جينا حقيقي أن حتى العالميين انتحروا, ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا, ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده, بس منهارين نفسيا. حتى الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي, أكبت مشاعري, وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة, أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير, تمام, وماشي طول الوقت أنت بتخد فيه حجار, طول الوقت بتخد, والكيس بيشنو بيوسع, وأنت بتخزن, والكيس ما لقي الحجار دي, ما لقي حتة. عارف لو جيت في الآخر خطيت بس الذرة بتاعت رملة, الكيس حيحصله شنو؟ حينشرط. ده فكرة الانهيار, انه انا طول الوقت بملأ بكبت جوا, بملأ الكيس نفسيا بتاعي واخزن فيه واخزن فيه لحد في يوم, بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده او يا زول او نهرك, خلاص هتبكي وحتنهار والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل, لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك لدرجة انه بقت هي اذا ما اقول شو القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار, تمام؟ اول باول خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن انا طلع, مش بسبيك حاليا, ممكن انا اكتب.
0: تعالي نجيب في الحتة دي,
1: ايوه,
0: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها. وإحنا بناخد خطوة, يعني كثيرين بيسمعونا كثيرين بيتابعونا حاليا, ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة ما فلسفة.
1: أيوة.
0: يعني الحتة اللي بتقول إنك تخرج تطلع الحاجة دي جواك ما ما ما نظرية فلسفية كده جابوها ناس علم النفس أو يعني زود داري يعمل ترند, لكن هي شنو؟ أو يعني أبسطها إنه الزول ده يعني في يومه في
1: أيوة
0: يقدر يطلع الحاجة دي.
1: شوف, لو أنت عايز تعيش حياة صحية, أنا طبعا صحية نفسية صحية, وإنك أنت ما يكون عندك كبت, لازم لو ما كل يوم على الأقل خلال كل يومين أنت تقعد مع نفسك. لازم يكون عندك, أنا بسميه دائما مي تايم. مي تايم ده شنو؟ إنه أنا بجيب مثلا لو بحب الايس كريم, بحب شاي, بحب, او لو ما بنغير اي حاجه, اقعد انا ونفسي, اقعد بيني وبين نفسي, اقيم انا كنت كيف خلال اليوم, شنو زعلني. ولازم, لا احنا مشكلتنا انه احنا بنكبت لانه ما بنلاحظ الحاجات البسيطه اللي بتدخل فينا مشاعر سلبيه, فهمتني؟ يعني مثلا الليله انا في الشغل زول قال لي مثلا كلمه اثرت فيني لكن ما وقفت عندها, تمام؟ ده شنو؟ ده حاجه خلت زعلتني لكن انا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكره حيقول لي كلمه بعد بكره, اللي حمن اصل لمرحله انه في يوم عايز اضربه, فان انه هو ما يكون قاصد انه هو في الوقت اللي انا عايز اضربه فيه ده انه هو قال لي حاجه, لكن عشان انا من جواي الحاجات تراكمت, فانا بقيت شنو ما قادر استحمله يعني بعد كده. فانه انا اقعد خلال اليوم او اقعد في اي كل يومين او اقعد على الاقل نهايه الاسبوع, اقعد بيني وبين نفسي اطلع المشاعر دي, اطلعها كيف؟ اطلعها من بكى لو انا بقدر ابكي, لو انا بقدر اصرخ, لو انا ما بعرف ابكي او اصرخ في امسك القلم والورقه اكتب كل المشاعر السلبيه جواك. ليه؟ لانه كده انت بتفرغ المشاعر دي, بتطلعها من جوا, بتنزلها في الورقه وشيل الورقه وبعد كده شرطها. ما ضروري
0: تعبير.
1: ايوه, ما ضروري تحتفظ بقى. الفكره انه انت بس تفرغ الحاجه ما كويسه دي جواك بحيث انك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما انا بفرغ في الحاجه ما برجع بتذكرها, تمام؟ فبيكون انا عندي صلابه نفسيه انه انا لا, كل يوم انا ببداها بمشاعر ايجابيه جديده, ما ما ما تراكميه, ما حاجات تراكميه جواي. فالطريقه اللي انت ممكن في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع, بيمشوا, امشي ان شاء الله تمشي ساعتين. لما انت حس انك انت طلعت المشاعر السلبيه اللي جواتك, وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بيننا وبين نفسنا على الاقل خلال الاسبوع, دي حاجه مفيده جدا.
0: رايكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحده من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحة بتاعت أماكن فارغة ممكن يبكي فيها يصرخ فيها. وهل في بعض الأساليب الممكن تكون مرات بطريقة انفعالية, هل ده يعني ده بيدل على إنه الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه؟
1: أيوة أكيد.
0: في ناس بيتكورك, في ناس بتعلي صوتها, وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي إنه أيوة في كبد جواه؟ أيوة. بيعبر بطريقة ما أو
1: أيوة إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في موقف, بيكورك بطريقة هستيرية, يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب, في حين إنه موقف الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل, هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي, هو مكبوت, هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكل يعني, سبب له مشكلة كبيرة مع إنه الموقف ما كبير. فهمت؟ فدي ترجمة انك انت تكسر الحاجات في البيت, ودي دي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لانه شوف يا هيثم, لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك انت, براك انت بإرادتك, مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
0: ده خطير.
1: yeah. عشان كده بدل ما انا خليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية, بطريقة انه انا أأذي روحي. في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها, عديل تجرح نفسها من الكبت والألم اللي جواها والضغط, أو في ناس بتنتف شعرها, وفي ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي, لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا, بطريقة بسيطة, بطريقة يومية, بطريقة عادية وسلسة, هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
0: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي انت ممكن متعباك الايام دي ما قادر تعبر بيها, خلونا نعترف بحتة انه محتاجين للناس الصح, محتاجين للي بيفهمنا, محتاجين ممكن يشيل عننا شوية وياخدنا الى يعني بر الامان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في إنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة؟
1: أيوة.
0: في يعني في ولا هي
1: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر, إنه أنا أسمع موسيقى, أغني بصوت عالي. المهم دي طريقة, لو هي اللي بتريحك دويت أعملها. في ناس زي ما أنا قلت لك الرياضة ممكن تمشي, تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربة منزل بيصلوا مرحلة, بس شفت لو غسلت عدة طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة, دي نوع من ده نوع فعلا. يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي, الطاقة ما كويسة, المشاعر بتاعتي دي, ده حياة صحية. المهم إن هي تطلع.
0: يعني إذا كبت المشاعر ما بيعتبر قوة؟
1: لا,
0: يعني ده من الآخر كده.
1: كبت المشاعر يؤدي للانهيار, يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
0: طيب وإحنا مكملين معاكم وإحنا بناخد رسائل من المستمعين وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا والبتتابعنا. أستاذ ميلاد, صباح الخير عليك. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر, أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم, وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا. وبيقول بصراحة شكرا لكم, عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال, وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال, وتحية ل دور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع, بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس, حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة ياريد تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة. ودي النقطة اللي احنا وقفنا عندها, بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم, شكرا, بس منتظرين كمان مشاركتك, منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا, صباح الخير عليك, مرحب بك يا كودي, واحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا, موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء, وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا, وتكسرك. هنا يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة، مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة. ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرينا بها، لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنه هم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة، لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك، هنا قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
1: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي، هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول، إنه أنا تعودت على القلق، اتعودت على الصدمات، اتعودت على التعب. فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة، فإحنا خلينا نكون مستعدين. وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام، وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام، لكن ما تتجاوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إنها هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معها زي ما قال بحزم، وده صح، أنا هتعامل مع ده، لكن في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي، لازم أدي المشاعر حقها. وبعد كده زي ما أنا قلت، بعد ما بكيت هتعامل مع المشاعر دي كيف؟ فهمتني؟ ودي المشكلة هنا، إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا. فهمتني؟ دي وإنه وشوف، في حاجة اسمها التجاوز، إنه أنا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة، في أوقات في حاجات أنا بقدر أتجاوزها، وفي حاجات فعلا بتطلب منك إنك أنت تتجاوزها سريع. لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده أسلوب حياة، حتفضل تتجاوز الأمور لدرجة تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
0: ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك، الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب ما ضعف احيانا، ده أو دي أول خطوة يعني بيقولوها ناس علم النفس إنه نحو الشفاء.
1: أيوة بالضبط.
0: ودي حاجة مهمة جدا جدا، عشان كده إحنا بنشجعك على الحتة دي، إنك تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن تكون كانت غلط، تعترف ببعض المفاهيم، تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن أنت ماخدها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. إذا خلينا كده نقول كده، آخر مرة قلت فيها أنا تعبان كان 200، بصدق يعني بمصداقية، ما تكتبها لكن بينك وبين نفسك، وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت إنه ده الأمان بتاعي، ويعني وريت قدر شنو إنك أنت مر بظرف؟ هل حقيقة أنت مر بظرف وما كلمت زول وأنت تعبان لغاية هسه، وأنت تعبان لغاية هسه، أنت في ضيقة، هل أنت في أزمة ولام نفسك وقافل نفسك أنه ما قدرت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني أنت مر بها حاليا وأنت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة، ما في زول شايف اللي أنت فيه وغير ربنا وأنت مع نفسك، لكن أنت في حالة حرجة جدا جدا، أنت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه، ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي، كثيره جدا جدا ظروف الحياه وضغوطات الحياه وفي الغربه اللي احنا عايشين فيها، ويعني مسميات كثيره، لكن هل انت في الوضع ده، انت في الحال ده؟ فصعب جدا جدا انك تستمر، انك تكمل بالطريقه دي، فإحنا معاك في هذا الصباح، إحنا معاك في الصباح، ونقول إنه في مساحة في وقت كويس جدا جدا، ربنا بيقدر. إحنا بنقول لكن ربنا كمان أدانا حكمة دكتور، أدانا عقل على إنه إحنا بشر بنحتاج لبعض، وما ضعف إنه أنا أجي أطلب. ونجيف عند حتة ونمشي لسؤال مهم جدا جدا، شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت لمتين؟ انت حتكون قوي، انت دار تفتكر يعني انت حتكون قوي لمتين؟ انت حتنهار زي ما انت سمعت قبل شوية، وانت حتنهار زي ما انت حتوصل لمرحلة ما اقول لك انتحار، وما بعد ما يعني اقول لك انه ممكن تكون انت خلاص قررت المشكلة دي. ممكن فعلا دكتورة يعني زول يكون مر ب يعني مشكلة حقيقية، اذا كانت مادية، اذا كانت نفسي، اذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي، لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون اقوياء طول الوقت؟
1: انا قبل ذكرت جزء من الحاجات، يعني انه لو انا لما انا احاول اكون قوي طول الوقت من غير ما اعترف حتى بيني وبين نفسي انه انا تعبت، انا ضعفت، وللاسف بسمع نفسي انه ما في مجال للضعف، ما في مجال للقوه، للاستسلام، ما في مجال للتوقف زي ما بقولوا، انا لازم اجري طول الوقت. زي ما انا قلت قبلك، لو انا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن، جسمي اللي هو جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن، عقلي بيدفع الثمن، فهمت؟ هفضل انا متوتر طول الوقت، قلقان طول الوقت، هخش في اكتئاب، تمام؟ وشنو حلقة نفسي، انا دخلت في اكتئاب وانا ما عارف انا مكتئب، وانا بس حزين وما عارف، ما قادر اعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليلة او موقف معين، السبب هو عبارة عن سنين او مواقف كثيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار ايام طويلة، على مدار سنين طويلة، فبتصهر لك فجأة في ان هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان شغف ده اي زول حاليا بيقوله انا فقدت الشغف، انه انا ما قادر اكمل في الحياة، انا ما قادر اكمل، يقول لك فقدت الشغف في الوظيفة، فقدت الشغف في الصداقة، في العلاقات. فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، اوكي، برضو من كبت، برضو من انك انت ما قادر، بتصل مرحلة الانفجار مش الانهيار، اوكي، مرحلة الانفجار بعد سنين طويلة من الكبت، بعد سنين طويلة من الضغط، بتلقى نفسك انت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت، ما عايز لا شغل لا لا لا، زي ما بقول بتنسحب من الحياة، بتنسحب من الحياة. فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا انه هو تعبان،
0: وبنكون فرحانين.
1: أيوة،
0: الغريب انه احنا بنكون فرحانين انه هذا الانسان ما قاعد يتعبنا.
1: أيوة بالضبط كده، أيوة. ففجأة كده لما ينهار، فجأة كده تسمع به وبدأ يتعالج نفسيا، فجأة كده تحس به انه هو لا بدأ ينسحب من الحياة، بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الأيام اشتكى، ما في يوم من الأيام قال أنا تعبت، ما في يوم من الأيام حسينا به انه هو شنو، انه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي، للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك، أوكي، كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيجي كده، تمام، ما في زول حيتفهمك، ليه؟ لأنه حيعتبروا إنه ده ضعف منك، خلاص هو منهار أصلاً، لما هو ما قدر الحاجة ليه دخل فيها، ليه عمل فيها، ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف، ما حيقدر يفهمه، لكن إنك أنت وصلت مرحلة إنك أنت انهرت.
0: خلونا كيف الوقفة دي يا أخوانا، خلونا كيف كده في الكلام ده، ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعده في البيت، يعني ادي صوره كده يعني مسحه كده عامه لناس بيتكم، اولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف، يعني التسميات العلميه اللي احنا بنتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسيه داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبهين لها، احنا ما مصحصحين لها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شويه والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية ما كان قوي, ما حسينا به وكنا بنصفق له انت قوي انت قوي, وفجأة يعني تظهر او يظهر سلوكيات, يظهر طرق او اساليب تعلي الصوت وبكاء وعدم شغف. هل ولدك وصل لعدم الشغف؟ هل انت كأب وصلت انه ما في شغف لأي حاجة؟ انت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت أي حاجة.
1: أيوة كرهت الحياة, دي اللي انسحاب من الحياة.
0: أنا كرهت الحياة, الحياة. الشغل كرهته خلاص, لكن أتاري إنه في هناك تراكم غير عادي. الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج, الشباب اليوم اللي أنا ممكن ما لاقي مساحة على إنه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها كل الحاجة أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة أو ممكن يكون بمستوى

0: انت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندك كيف صديقتي المستمعة. يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك، نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع مع مع قوة لكي أنهب، ومعاي قوة لكي أنهب.
1: أنهب
0: تنهب زول، تسرق زول، النهب يعني. الأمور صعبة، بيقول الحالة المادية صعبة ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي في فكرة زي كده، أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها، أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل ل
1: دي إيجاد حلول سريعة،
0: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي اللي ممكن يكون.
1: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زول معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة، لو جيت على مستوى الأسر تمام، بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كتير. بس المشكلة انه بيبقى الكسب السريع ده اللي احنا بنفكر فيه، ونحن عايزين نكسب وزي ما بقوله نجيب بطريقة أسرع، ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة، أشتغل أتعب أدخر قروشي، أخطط صح، أصرف أقل مصروفاتي، بيكون عندي حياة مستقرة مالية. لا، إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة، أو أدرى إذا بقول يجيب ضربة حظ أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في الديني. من وين؟ من وين؟ وين الظروف أصلا ما ده. لكن لو كل ما الفكرة بالنسبة لي لو عندك قوة إنك أنت تنهب وما نهبت، طبعا انت كده عملت الوصايا العشرة. لكن لو سرقت ودائما حاجة بقولها لو انه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس.
0: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتورة، وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني اضافة من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب، واحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. وكمان لشاب أستاذ سمير، صباح الخير عليك يا سمير، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان، مرحبا بك يا النابو، سعيدين جدا. وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا، في سلام خاص وتحية من النابو. مبسوطين جدا النابو إنك كنت بتسمعنا وبتتابعنا. وسمير، سمير بننتظر مشاركتكم أنتوا الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو، صباح الخير أخي العزيز الأستاذ هيثم والدكتورة الفاضلة كاميليا، موضوع الحلقة اليوم رائع جدا. نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية، المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات، وبطريقة مبسطة كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع. يا أخي تخطيتنا في مطب
1: فلسفية.
0: تخطيتنا في مطب صعب، لكن انت نقف عند يعني مشاركة الأستاذ جمال ويلسون، عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية، ما في مسمى تاني.
1: صح.
0: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطة، هل ممكن نكون احنا افضل وضعا او حالا من ناس تانية في بلدان تانية ولا هي
1: شوف المشكلة
0: إذا كان هو العصر
1: هو المشكلة بتبقى. يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا. الضغوطات جاية من وين؟ كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت الضغط بيجي من وين؟ من المقارنة تمام. انا بشوف هنا ناس ناجحه، ناس عبرت زي ما احنا بنقول، ناس والنجاح بالنسبه لي دي الحاجه اللي انا بشوفها. انا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمروا بها، بشوف السايد الثاني. لكن انا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم، بيجيني ان هم مبسوطين، بيجوني ان هم وصلوا للحته اللي انا عايز اكون فيها. انا بجي بقارن نفسي انه انا حاليا انا

0: عندي ولا حاجة، أنا مفروض أكون زي شنو؟ زي زول اللي قدامي في الإسكرين ده. فبيبدأ الضغط كيف؟ بيبدأ أنه أنا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده أنا أعمل، لكن أنا عايز أصل، بس المهم أنا عايز أصل. فببدأ أنا شنو؟
1: أرسم خيالات،
0: مش أرسم أسرح. خيالات، أأنب نفسي، فهمت؟ وأضغط على نفسي نفسيا أنه أنا إنسان فاشل، أنا مهما عملت ما هعمل، أو أنا مفروض زي ما قال حسي أشوف طريق سهل جدا أنه أنا أصل للمرحلة دي من غير ما شنو ما أتعب، تمام؟ تاني حاجة، فكرة الترندات اللي بتحصل، اللي بتحصل ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي ناس عايشة حياتها هي. لو أنا جيت دخلت جو حياتها ممكن أكون ما عايزة حياة لا هم عايزينها. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا إحنا على مثلا السوشيال ميديا، ما تصدقنا على الإنترنت، لأنه حياتنا ما مثالية، فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات، الأسبوع الفات بقرأ قصة الواحد لأب، هو إنفلونسر I think هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته، فبيعمل فيديوهات لما هو يجوا في الإجازة، بناته كبار، فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو، ده الفيديو اللي أنا حضرته، بيتكلم يا جماعة إنه ما تصدقوا كل حاجة على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى أنا. قالوا مبارح أنا صورت لكم الفيديو إنه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كمية الحب اللي كانت ظاهرة في الفيديو وإنتوا عبرتوا عنها وشكرا للفيديو هذه، بس أنا عندي مشكلة حتى مع بناتي، واحدة من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب إنه أنا وأمها انفصلنا. وقاعد يتكلم إنه قدر شنو بيته دي في كل لحظة بتحاول تجرحه وبتحاول تألمه وبتحاول تذكره إنه أنت السبب إنه أنتوا فصلتوا، ما عايشين بيناتكم مع إنه بيته كبيرة، تمام؟ فبيقول إنه ما كل السعادة الظاهرة دي هي حقيقية. ليه؟ لأنه ما بعد الكاميرا أنا عايش ألم وعايش انفصال في أسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر أخليها كيف تسامحني. فدي دي دي معضلة هنا، إنه أنا عايز أعيش الأسرة دي، فهمت؟ عايز أعيش السعادة دي، عيالي بحبوني وأنا بحبهم كده، وبنسى إنه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بعيش ظروف زي يمكن أنا في وضع أحسن منه. مثلا أنا أسرتي كويسة، يعني من ناحية أنه هم ما منفصلين، قادر أهزر مع أبوي، قادر أضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض، لكن هو بيحاول يصدر لي فكرة الأسرة السعيدة، ما عايش الحياة دي في الحقيقة. فالفكرة بيبقى في المقارنات، أنه أنا بضغط على نفسي من من من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لها علاقة بحياتي أنا. ودي المشكلة هنا، انت شوف حياتك شنو اللي بتقدر عليه واعمله وشنو ما بتقدر عليه واسيبه. انت ما مطالب انك تكون مثالي ولا مطالب انك تشبه الناس.
1: يعني احيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم الى توصيل فهم او فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما انت قلتي احيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف،
0: صح؟
1: الغنى اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقة شرعية،
0: أيوه.
1: طريقة ما شرعية. وحتى النظرة الظاهرية اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخذ زاوية ممكن تكون هي ما الحقيقية.
0: هي غالبا، مش كتير، غالبا بتكون ما حقيقية، ودي للأسف.
1: السعادة المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعادة،
0: صح؟
1: هي لحظية، يعني ده عن تجربة وده عن حقيقة. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون إحنا ضايعين فيها، ضايعين فيها. فإذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر، وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من أول نظرة ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت انه تحب البيت من اول نظرة، لا، ما تحب انك تكون على الصورة من اول نظرة اللي اخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. اذا بيحصل حاجات كثيرة لما انت تحاول تكون قوي طول الوقت. اذا منو الاقنعك، منو الاقنع الانسان انه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي إحنا مهم جدا إن نفكر فيها. تعالوا نأخذ رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر صباح الخير يا عمر السنوسي، وإحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الإقناع هو الذي يفرض لنا القوة دو يعني دوما، والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس، يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة، ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. تسعة دقائق هي بتوصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، وإحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبيجت تسمعنا بالصوت، وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. إذا مرحب بكم، وإنتوا بتتصفحوا وإنتوا بتزورونا وإنتوا بتكونوا معنا، وحابين كمان إنكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم إنه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا، وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم يعني وجودهم معاكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأيام الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتوا تكونوا معانا وتشاركونا هذا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارفة. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما عارف كيف هل الزول القوي بينهار؟
0: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي احنا بنفتكره اضعف. لانه يعني زي ما احنا حسي حكينا انه مكان قوي، مكان الانسان المتعود انه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود انه هو يبكي، المتعود انه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجه دي، ما خلاص هو بدا نفس عن الحاجه دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، او ممكن ما ينهار اصلا، لانه خلاص هو بدا زي ما بقول شنو، كل مرحله بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبيه. لكن الانسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت، هو الانسان الانهيار بتاعه اصعب بكثير من الانسان الضعيف. انا بس عايز اقول انه المشكله ما في انك انت تفضل قوي طول الوقت، المشكله انك انت تفتكر انه القوه الحقيقيه انك انت ما تعبر عن مشاعرك.
1: وده المفهوم الغلط.
0: دي الحياه
1: الغلط. وصراحه يعني ده تحدي لكل زول بيعتقد، كل زول خاط في نفسه انه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني اعتذر كثير لكل زول اقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الايام قالوا لي دي القوه. يعني انك ما تبكي وما تطلب المساعده وما تقول لزول انا محتاج وما تقول انت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول انت كائن، انت انسان وعندك مرونه معينه وعندك طاقه معينه وعندك قدره معينه، وقدر ما عتلته، قدر ما شلته كده ما تقع كده، ما تقول انا تعبت. امشي اشتغل، اسكت بس وشوف النتيجه شنو. اذا يعني خواتيم سريعه واحنا بنمشي في الخمسه دقائق، شنو القوه الحقيقيه؟
0: شوف، القوه الحقيقيه انك انت تكون انسان عندك المرونه النفسيه، تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط، بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده، انا عايز ارتاح، اوكي تعبت عايز ارتاح، بتين انت تواجه الموقف ده بكل قوتك، وبتين انت تنسحب من الموقف ده، وبتين انت تطلب مساعده من الناس، تمام؟ وبتين انت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ انه انا اقول انه انا الليله حزين، انا زعلان، انا متضايق، لكن انا ما بستسلم للمشاعر دي، ما بخليها هي تسوقني. انه انا اعترف بها، حقدر اعالجها، حقدر اعيشها وحعالجها، لكن انه اخلي استسلم لها يعني انا اخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو، تجاه الموقف او تجاه الاخرين. وانه انا لما اسقط ما مشكله، ما مشكله لو وقعت، المشكله انه انا افضل واقع، انه انا اقوم من تاني ويكون اجدد قوتي ويكون عندي شنو، عندي الطاقه انه انا ابدا من جديد. ما مشكله زي انا برجع اقول، ما مشكله في انه احنا نكون اقوياء طول الوقت، المشكله في انه احنا بنفتكر انه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. انا ما عارفه انت عايز تختم ولا لا، لكن
1: لا
0: انا
1: لا في رساله يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوه عن المقارنات.
0: أوكي.
1: ونقطة دي حساسة جدا جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة، يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة.
0: Yeah.
1: احنا مخدوعين من هذا الجهاز المفيد اللي احنا مفترض نتعلم
0: حقيقي
1: نستفيد منه. Yeah.
0: سلاح ذو حدين،
1: لكن احنا موهومين بالخدعة.
0: Yeah.
1: اللي بيخدعونا بها الاخرين.
0: صح.
1: يعني دي حاجة صعبة جدا جدا.
0: Yeah.
1: هل طلب المساعدة ضعف؟
0: لا.
1: لما نقول يا اخي اخواننا يعني البقنا عزول منه من البقنا.
0: أنا معلش ما حكيتك، أنا عجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف، لا طلب المساعدة قوة، لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف، وفعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية ولا هو بس مجرد شعارات وكلام أنا بقوله؟ الحاجة لو أنا ما طبقتها حتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده، لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده، لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة ان هي تطلب المساعدة.
1: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا، انه الانسان هو انسان، هيظل هو انسان، يبكي ويجوع، يعطش، يتعب ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب. كان انسان زينا
0: بالضبط،
1: وكتب عنه انه يقدر يعين المجربين. لأنه هو
0: يجرب.
1: ودي الحقيقة، يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد، وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني،
0: صح،
1: أنت حتنتهي، أنت حتضعف، حتقع، حتكون مرهق، حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار. سنونك، عيونك، جمالك، كل ده بوقته. ف ده بيقول شنو؟
0: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي. ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض، عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى، اتألم، جاع،
1: حس بالوحدة،
0: حس بالوحدة، حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب، يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان، إن ريت أن تعبر عنه هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي، فهو قادر لما أنا أجوب بالضعف ده، أجوب بالحاجة دي، قادر يورينا إنه لا، أنا بقدر أعين وبقدر أخلي ناس في حياتك تقدر تعينك. المشكلة إنه إحنا بنلغي إنسانيتنا بإنه إحنا بنفتكر إنه الضعف ما خيار عندنا، فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة اللي الله خلقنا على بيها، اللي هي حتة المشاعر وحتة إنه نعيش المشاعر وإنه أنا أكون تبع، يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة إنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي ما عدا الخطيئة.
1: بولس نفسه صرخ صرخ زي كده، هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة، لكن قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف في الخان في الباع وفي النكر وفي الجرأ وفي كل اللي تألم، وفي حتى إنه يعني حاول إنه يقول لربنا أنا ما بقدر أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول على إنه ما خش أرض الموعد لأنه في حاجات يعني
0: حتى يهوذا يعني يهوذا مش شوف مش انتحر ليه؟ لأنه حس بالذنب فكل دي مشاعر
1: نتيجة يعني شوف الحاجة الصعبة إنه يعني حتى إيليا
0: إيليا نبل باكي
1: نبل باكي شوف الحاجة الحال الإنسان هو إنسان يعني الكتاب المقدس ما أخفى لنا حقائق إنه يوري الإنسان ده كائن زي وزي يعني انتوا حتشوفوهم او انتوا قريتوا عنهم انتوا سمعتوا عنهم في السابق، ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الإلهي، لكن هم كانوا بشر زينا هو ده يورينا على انه ناخذ المثال ده ونفكر انه يعني نتعلم من هذه القصص والامثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح. كل من قابل المسيح طلب المساعده لانه كان تعبان الاعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها، لكن ما تركهم وقدر على إنه يعينهم، قدر على إنه يعولهم، قدر حتى إنه
0: يتحنن عليهم
1: ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح المسيح شارك فرح وشارك في احتياج ده يدل إنه يعني المساعدة موجودة ولا interaction؟
0: أكيد طبعا أكيد طبعا يعني المساعدة موجودة، هي إحنا بنحصل على المساعدة بس لما نطلبها.
1: قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع، أنت إنسان وأرجو أنك أنت ما تدعي القوة دي، وخليك أنك قادر على أنك تستوعب حتة أنك أنت حتضعف مهما كانت القوة اللي عندك، مهما كانت القوة اللي عندك أنت حتمر حتمر حتمر بمرحلة بتحتاج، ولكن احنا بنحتاج على انه نكون مستعدين وعارفين واعيين ومدركين على انه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي اطلب الله، اطلب من ربنا خليه يديك النعمة، خليه يديك الحكمة. نعم الله خلى ناس قريبين مننا، خلى الناس يكونوا بيحسوا بينا بيعشروا بينا، ما كل الناس اللي انت خايف انه ما يكونوا صادقين يمسك اسرارك، في ناس صادقة، في ناس أمينة، في ناس مخلصة، في ناس حكيمة. في الحياة دي حتلقى الكويس والكعب، حتلقى الواعي والحكيمة على إنه يقدر يوجهك. خلينا نأخذ رسالة ختامية من صديقنا ديسكفر وأرجع لك الفكرة على إنك تختم لنا. بيقول ديسكفر: صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك ضيفتك الكريمة دكتورة كاميليا. بيقول: بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف، وبيقول والرب في كتاب المقدس بيقول: فإن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخطأنا معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك، شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في إنه يعني حتى الناس لو زول غلط على التاني، زول غلط في حق أخوه وكلام زي كده، مهم جدا جدا إنه يعترف، مهم جدا جدا إنه يشارك. تقوى بتقول: القوة الحقيقة بترجع للإيمان بالله وبنفسك، ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير: شكرا لك.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها، فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

حبونا ما تنسيتنا من لمدة نحلفنا قل اختراع جنيده وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شغل جنشكه وكل قدراتنا اجل نتنفع كما كم سليهما ووقتنا اجل نتنفع مكرو نصب امر كوقت اللي نتنفع ادمي هتو عوتك الاجابيتو كما كم سليهو بعد المسمس وعوتك الاجابيتو مسمس الحزه وبرضو تاجيل لوده فانقح وديه للبل اللي ما الى تعوت ويقبي يقدر رامه للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اند امنا للتحرك كله قبي قلو كلك إنها تاو إلا يتتقدر ولا قفو وديا ولا يتقبي ومن ودايك عدمي إغني بلا لبنا إغني جرب وغني شكي وأمرت إغني حزي وعوت إغني حزي بكل لبنا بنا كب كل لبو عوتل الحزي وأقبويا بلا قيس ومن أكي فكر لنتنجي عوت ركب كعوتل يركب منتو وهتو قبي عوتك الأقبي لقيسو مسمس للحزي وبمسمس حممكو وأبركو ونوش الليكو حموم الليكو وقت ألبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلتك بات قدر اقدر لبي الأول الأمن كله قدر لي يقدر لي يقدر لبي لهني حتى يقدر كيقدر يقني بلبنا كقبي قلتك بات بوبي للبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لتنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم ليتنفعوا وبلمد لقيسو وبقدام ودايل ودو وقدمي من ودايل لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقع لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل البوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايل لبلو اللوم عوتي يركبو كعوتي نركب من المود اجن حلف وبلمد قليني يجيس كما كم سليهو من اكي لمد قنت نجي اكي لمد ولف سبت قبي قلنا اتو قنسبت انجرب كمن الا قن حلف وقبي قنت رق وقبي قني دي قدما الادام ليك هدايا لتمثل دول هي عوتي مبزح كعوتي بقميش تتركب بشغل تتركب او هول لرأي والهدف قل هلقنا وحري قفق النيديو ستات قلت هلقنا وامرات قلت هلقنا ووسائل لبين شاقي قلت هلقنا بنا كود قدام بزح قدرت لبو ربي قدرت عقلية لهبيو ويديو اقر وقروب لهبيو كما كم سليهو عقل لهبيو العقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لو دو وديب طب وديب تعليم وديب تقنية كل العلا جيسو اللي ميتهم بقدرتهم قلت نعفل جربوا وستات لو دو وهدف ورأي لهبومتهم هدف ورأي لهبوم بلع وسيته وسكابه في الزع ليتقبه كتل المودام ديبوا الأنقرقرو وحتى يجيسو سبت اللي رب لها بيناتك قدرت بقنا تنفع وبكل ابنة عوتة جنحزي عوتة ونجح بتمني لتركب بشغلت لمزي كل شغل الأول ميتو اقن ايمان بحدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت قنت نجبنا وسقط قلت اللي قلنا بنا كفرحت قلنا حنفس وسقط قلنا ندق دو سقط عقول اللي قلنا بنفسنا كم نتعواتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعوات كم الفرهت قلت نجي وسقط قلت هلقنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لقلبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندمبل ولف ناي أولف لا نايتم باك وسجائر وبون اندي قبي برد اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لوديا ليت أهتم ودي كمن قدام وديا وقدام لي وديا منا بقن حساب على ابنا وبلمد ليت أجن يجيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لن لمدو وبزح وقت لن وديو ولا نتقابل التوتو كلين حسب بقن المدين قدر سبت اللي من أكي لمد قنت نجبنا أكي لمد بهلت
إبعادات قل نتقايد وقل نتعاقل بولك بدنا تقدرت قل تسجل وتتأرز ألابا كود آدمي من بلل حيسو بدل سجر ولا تأرز إن ده شك من بلل سنيتو ولا بوتا كل من الهيب سنيتو إيقبات من قبي قدرت ندبقتو إلا قدرت الله إن ديلت نافع.

وقدرتنا لشلل ومن نفع دي منابرتنا لسدينا منو لنو علبو وهنا وعاوتك القبيل انكيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقل نتنفع وبكل لبنا عاوتي وقل نحزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل قدام لنفع اقل نيدي واجبنا ايقبت من قبل ديما قبل مد النبر كحبونا متسيت من اكيل مد قل نتنجي وبقدرتنا اقل نتنفع ورأي قل هلقنا وصغط بنفسك تهلقنا وقبي اقل نيبل ومن كل مشاكل ومسايب قبي عاوتك محليت وكل مشكلتك التا نفسها تنوسا حل ومفتح كمد بتا ومشكلت لتركبنا كلها أمرت قل نركبنا وتجربت قل تقبقنا ومننا عاوتك ندرس واجبنا كما كم سليهو مننا بنات مشاكل ولا فشلناه فشل انت تعلمنا عاوتك دي بقلنا بصح كفشلنا دبينا فشل قلين المد ودي ما تفشل قلين مبر من فلل أسك عاوتي للعباد فيح وسديت لقبقنا ودراسة لقبقنا وقل أقل قبي عاوتي إقلا للحامل إقل لقبقنا واجب اندي يكون اند فرحنا من فشل واند فرحنا من فلل ديما دي بدهور ودي بلا ينفع وبلمود ليت أقلين يجيس ليت لما دا لما دا قبي إقل نيكيد وقبي عاوتي إقل نتلي وعاوتي دي بقل نبصح وقلنا إقل ود آدمي للأفيد وقل الدنيا لنفع وحقونا ترف وقل لما تسهل لقم وجيل لنفع شكو لك النشكي ولبناتو ولوديناه ليتا أبو عند قلعنا قلين نتقسي إقل نشكي أسك عم علم ميت سك نتكبر أسك رح نتفقر لنفع إقل الدنيا إقل نيدي وجبنا دول هي لمنابرتنا حبر وطمطم ركب وقرانا إقل أجيال سديت لقبي وأسر نحدق ودول هاي تاريخ ما نحدق وحبنا نركب ولما نبرنا هذه بالدنيا أسر إقل لما تسقرانا وما نفعت نحدق قبل لما دليتا إقلي نيجيس ولبناتا قدرت كلها بقلنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبناته أمرت وقدرت كبزه قدرت ندبنا وقدرت عقلية لتفناتا ما قدرت ندبنا إقل مين تنفع بو دين تنفع بسبب بوديناه وببناته دول انسقب وكفين دول انبل ولا وديكو اندير انبل مقل إيدي قدر إقل لمتزي إقل نيبل بنا كماكم سليهو إقل كل مشاكل وحر لبلس إقل اندكدنا دي بعوتك النبصح ودي بوقل إقل نيجيس ومن دهور إقل نفقر واجبنا وبقدرتنا قل نئمن وبهدفنا قل نئمن وكم قبي اند أمننا سقط قد تلقنا ومن فرهت ولمد عند حلفنا اقل قبل اقدر اقل نيدي واجبن قبل لمد ليتا اقل ينيجيس لمد ليتا بقسنا من قبي حتى عوتي اقل نبصح ينقدر كبزحام قدام مجتمع لتكبتو وكل قدام لوديو ودو اللوم كم قدامهم نبرو وكم قدامهم ميتو لكن من قل للحلفو ولا قبل امثل عند جيسو عند كيدو لقبلك قدر لودو اللوم اتعاوت له بصحه وقل له مثل هاللقم ولا اجيالات حق موته بسنين ابا معي سنين للذكره وبزح لشقو وقل الدنيا لنفعه وقل له مسي لهلا اجيال اقول له نفعه اللوم منا لمود الحلف وتم كم نلمود اجن حلف وتاريخ واثر اجن حدق ومنفعت قل الدنيا اجن نشكا واجبنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قلود قدام ركب يقبت من قبي التلمود اتقابلنا من قبي اللي حتى يندان تحبونا ما تنسيت إلا سمعوا مكر ده تنفعكم بو دي منابرتكم قلس ديكم وكل وقت قلت فقودو وتمعال قلت توعولو نتفانيكم

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بعد ربل الحزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي وربل الحزية بقنيجيس وقنيدي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح تهلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا سبق منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته واي النبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل سبق للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجمن اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قلمزا الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره أكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيقلي نبي سليمان ملبل أقبوه اللي تقلوا تقدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وآدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل هقبيا صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لها حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باز حلوم أنبياء لا لما تحاجة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيته لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنيكون نايود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال البله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اذا نتبع وقلنا نسمع لبنا البله لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدرو سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديمة وصروم قدام هجا رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كمسا البيكات مثل إيمان لا تتبس كبيكات وإيمان لا تتبس لا بيكات تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هجا ربيته ولا بيكات فوت قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحدي ود قدام كان نفسنا قلق شش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقى نتمرح إقلق قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح قفقل مبراكم بوم وقفكم نبرو وديب مكم لعتمدو وهتوم مية لفنت يوم ومراقبو للبل دي بجنت حاجيت يسوع المسيح لتليب كل لبو وقلو لتكبت كم من الجياي وسيرياي نايو ومن قفاي نايو وربي نايو لتكبتو هتو التودي كله دي بكل لتنكب هتو كم تيلياي نايو قلق با ودي بل اعتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل اكيدكم نتنجي وسديت روح قدوسكم ركب نعم كأبل الأمن وتيلياي نايو لقبي كل سنيات للحزي وهتو ذنوب لا تكفرت وقلو لكن اكيد لي لتمني كمسل أورت قدام لباس عدو جديد للعبس دي ما قسي اكوي ورسوح قلت قسلي الحزي وبل أمنا وقلو لتلا اكيد كمي لتمني ورزيلت كمي الحزي وتدي بس النيت لي تأكم رقب واكيد من لبكم فقر نعمر كفت ربي ويسوع المسيح لتمل قلبو اكيد الحزية ويلتمنيها وباي فرح كبكيت لفرح تلب رب لي هلا وفي الترب لي ملاته كقول تلي من كل شهوات ومن كل اكيت ومن كل طمع ومن كل بدا للتنجي وقول تلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمة ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لا تملا ومن ذنوب لا تحسبا ولا تحدثا وروح قدوس بلا تملا كمتما اقلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت اندي يكون اسيان يلحزي سنيت اندي يكون اكيد يلحزي وقدوسكم قبي كم رب الحزي الناتا كما دي بكتاب بطرس لأولا يلهلي كم سليهو قدوسا مقل نقبا هتو صبت قدوس قباتو للحزينا وكل معل دي بكم نعبي ومن اكيدكم من ريم وسنيتكم من ودي وسنيتكم من حزي كب قداسة وفتي قلة ملا فرب قدوس لقبا قدوس لفتي وقلة اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم لحديثكم لهي لبحديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحزبا وحديثكم قبقو وكم لتحدثهم انري ويسوع مسألة اللي هتو ود رب لقبي اللي بهلت ناي رب لقبي وكل اللي وديه كله من ربي واسك رب لقبا كأتكوين الدنيا كله لي تلي وقل تلي وقل الحري وقبيل الحري كمتو ديبلا للتنكب قبيل بلقيس من قبيل كيتكم العلوط وسنيت لتكم الحزي وبسنيتكم لتملا لا رينا كيسو المسيح قبل الأمن وقل تلي والدرساين عيو وتيليان عيو لقبا اكيد كمي لتمني وهتو حديثكم قبي ولب حديثكم ركب انري ككل أسلوبنا حياته لتتغير ولتحدث وحديث ليتا لودي حديث ناي سني ناي قبي ربي وقل تلي علامتكم بوهة العلامته علامت ناي قداسة وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل الأكيد لنايو يسوع المسيح درف عيا عول لدف عقلو وهتو خريقة حداس من الجوي والبط آهر ورح قدس بملوء لقبي اللي كيت للحزي ويلي لتمنى يا وطمع وكيت دي بحياته سلطة لربكم توما قلنا عمرو واجبنا كم سل دي بكتاب أيوب لهليت هجينا أيو اللي بيلع القبة دي بيل هليت وهتا من رقيفيه ومن انجيرائي نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سل ربلا العبا آدمي ومن هجينا ربلا لتقزي كم سل أيوب لبيلايا هجينا ربي إجليه نبرا وقزاتا لبل كم سلهما أبل الأمن ربكم للدعي وللسلي وبسميت ربلا تقلبا كلكم ركب كم سلهما ربكم شكر كم سلهما مسلا مؤمنين لبعدام علاقته ترددكم ودي كعلاقتهم سل ربي فدابيت ومسلا مؤمنين فدابيتكم قبي ما قلنا عمر بنا مسؤولية الرابعي تاني هتو اقلا ركبا يا سنيت اقل بعدام اقلا سلا اقل ربي مبلق ومبشر اقل لقباء لحزي ربي وشكرنا ايو قبي إلا كحبونا ما تنسيتنا يسوع المسيح لتلي اكيد كمي الحزي واكيد كمي لتمني كم سلهما هتو وحدته مثل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة سك ربي كم تقلب ديما انري وهجي ربي بكم لتقزي وبهجي ربي كم لتمرح لحبرنا

حبنا ما تنسيتنا مرحبكم دي بأسئلتكم جنب لستو كمان أسئلة لما زقتنا سؤال أوراليبل انتم لتبلو يسوع المسيح بلا الأمن جنة دامنتو قهوة أدام جنة لدمن حقاموتا أدامي كميت نمر ويا جنة تجيس أو إساعت تجيس كحبنا ما تنسيتنا بربي للأمن وقبيلة تلي يسوع المسيح لبشر يبا وكل كتبتنا أنبيا لبشر يبا هتو سلامك مركب ودحنك مركبتو لحبرنا سبت إلا لكتاب بحق عملنا وبأنبيا حق عملنا وبل الأمن وبقبيلة جيس دحنك مركب ودي بملهيوت نايكم لقبل وكم سلوما من سب زنب وسب كيت وسب خبوس وسب حسادت من كلكم لتنجي ولبكم ندفتو لنعمر كأقولو لتالي شهوات يتالي وتو رب القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقتنا يروح قدوس ما انري كدراساين يسوع المسيح لقبي أقولو تالي وأقولو الأمن كم سلوما بسميتو لبشر ومن كل أكيد لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربلا للسأل وربلا للديتو بعدات بسميتو قل كل الدنيا لبشر ماتو كبيسوع المسيح للأمن أقلب أمان تلي وقبينا ديفتو قبي طهارتو قبينا نجاتة لا تبعني كون قبينا غلط ديبا إيلة تكرري ودول غلط ودي تربكم لقبل وتوبي منري إلا ديانات لكن تقوص لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيد كم سلوما سميت ليتا كم قبي تلان رين يكون لقبي لنا إلى تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلى الحزي كما لبيناها الأصفات للي ديبوتو وبقياهو لنا أبلا تبع وبقياهو لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجاة ركب وأقلو تلي وكل ديب لتنكب كما نعبرتو كل أتربلة تنكبت تلت قبي وعلاقات مسلو علاقات مسلو تترد وعلاقاتنا هي فتت قبي وكم سلوما مسلا مؤمنين لبعدام مليوت لتلقلو وقلوم بسنات للعام اللوم وهتو منوكم إلى تبتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورج جسدكم طمّا نرر إنا كم سلوما أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت لو وسنيتهم لركبوا اجلحوهم لادم الى بعد ما كنفتو تلحبرنا كبي يسوع المسيح الامن هتو سنيت جرحه لفتيا كلها اجلحوه لبعد ما لفتياته سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدها مقلوم ما عرحيت ونور لقبي كم سلهما يسوع المسيح اللي ولا فتي وبكتابه اللي تمرح وديما طهرت لنا بركم سلهما ديبات كل ما عبرتو رب لا لسأل ورب لا لديته كيسوع المسيح لتلي بهجينا عيلو لتغزي كما نبرا لبلع من كتاب ربي كتاب ربي اللي يبلي وقياهو الدنيا كل من بلي ومن قيس ومن زول هتلي الزول هجيا كومبو لحبرنا كيسوع المسيح لتلي هتو ود ربكم قبي لندول مبل هتو من عائلتنا يا ربي عائلتنا يسوع المسيح منكم تو وهتو مواطننا جنتكم تو ومسر ربكم نبر والدنيا قلو قل وقت قليل كم تا اندفهما هتو كلها لبو مسر ربي لأسور وأنت اللي تنعبر كلها لوديا اتربلا تنكبت ما نعبرتكم لبر ما نعبركم كحبورا ما تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجاباتها اقلنا سديد وما رحيد قد تقبأ عندنا نتمنى كل اللي نسمع اللي اتقامات اتمعلقنا وإلا وطلبنا قنا قبا نتفانيكم.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقولك تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو القبي صلاح لينا مي يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035 79 76 56 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.
1: بلاك متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاك متل قرأيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك متل كالكامي دواكاني.

0: tawse bersa weye na tise ardenja
1: elai na den duo joseph duo tulekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga ye na maden tebun inja alanki ma lejundi
0: joseph in si longitiengi asabat kilmati yakya mat elain kenga na lompi yesi bawa den tare tulle elain jang
2: kase el joseph alduo kilmati yakya sarap meren jundi ki male elain na ye ela ungara ranga ba marantara sinkenga na koelingi alang eng sarap bersa weyenga u se ardenja
0: maralia asa insi iwo lomping adenja dun namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetinkwe lokeli ajaba ala mere si jabun nasdintong jo nadinyang kwe ja elai ne kutia akorenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakaldo bujani na ye kwanyetin si sin kien katienga paso
1: na ka kwin katienga nja le karraungi
2: kadun jin na sejei izakaldo busi deling alanduin jofodungwe na alangis kwin katienga jundi kadun jaile izakaldo busi inti umo alduin jofodungwe nanduin lompi ming ine namang ete namang tabung ere kabang jesese walabang izakaldo busi kari ulit
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا وحساس ولأنه فيه فائدة كبيرة جدا جدا لك وليك. تعالوا نسمع حلقة جديدة في صحة الكنز والحلقة دي الليلة بتتكلم عن حصاوى الكلى وعن فشل الكلى الحاد والموضوع ده حيفيد الجميع.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقاية منها. في حلقة الليلة هنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، وكمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى. وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى، ومهم أنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول أنواع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، وممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، وده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زايدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسببة للأعراض في الغالب بتستدعي لتدخل، وده بيكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بيتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعمل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأكزالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، وتقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين وممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم، بتخلص من المواد الجسم اللي ما بيحتاج لها والمواد السامة، كمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وكد تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تتراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها، وتدريجيا بيسمى عصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجيا عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة. لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، وفي بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زايدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، وممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان ممكن يسبب اضطرابات في ضربات القلب، وده نتيجة لزيادة البوتاسيوم في الدم، وده ممكن يؤدي للوفاة. أما بالنسبة لتشخيص الفشل الكلوي الحاد، فبيتم عن طريق فحوصات وظائف الكلى وكمية الأملاح بالجسم وحساب كمية البول المخرجة في 24 ساعة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية أو أشعة مقطعية لرؤية الكلى. ممكن كمان نأخذ عينة من أنسجة الكلى. أما علاج الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين، بيكون بعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع إعطاء مدررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة، قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، تقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض

مزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليوريا، تغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي يكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بأعضاء البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع، ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع. بعد العملية لابد من المتابعة وأخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليوريا، بتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معي دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035-79-76-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

إخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات الغفران. الغفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطه في حقه، أو بطريقة تانية الغفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن الغفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقرو أو بنشوفه غفران يوسف لأخوانه، رغم باهو كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. الغفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بوري ثقتي في عدالة الله مع عدالتي أنا. لما أغفر ده بوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب، لأن خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات الغفران والآية اللي قريناها في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأن نوال الغفران في المستقبل بيتوقف على الغفران اللي بتقدمه الليلة. ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد دقيقة هنا نجي ونواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض سامه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوى العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسيئوا إلينا، لأنه ما في حاجة تانية غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرف للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطي يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب. إنه أن تكون أو أنت بتحب إنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، محتاج إنك تقدم غفران، وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة إن نقدر ندي الآخرين بدون مقابل، يعني حتى اللي بيغلطوا في حقنا، إن نقدر بغفران الله والسمات والغيم الإلهية إنه يقدر يعمل فينا. خلونا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب إحنا بنجي قدامك وبنطلب ثمارك الروح إنه يكون عامل فينا، إنه كيف إنه يكون مسامحين. بنقدم مسامحة لأن قد سامحتنا، بنسامح الآخرين لأننا نعكس إنه نحن أولادك، أنت اللي بتعمل فينا ومن خلالنا. بارك حياتنا يا رب، خلينا دائما هنا نقدم الصورة الطيبة للآخرين، وليتمجد اسمك دائما ولك كل المجد. أحبائي اترككم في رعاية الله، وفي لقاءات قادمة بإذن الرب نتقابل.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، ونتمنى أنكم يا رب تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، وكان يومكم يعني جميل وفيه المزيد من الإنجازات والنجاحات. بنقول تحايا وسلامات لكل زول قاعد يسمعنا، إذا كان داخل أرض الوطن العزيزة الحبيبة أو خارج الوطن، بنقول لكم سلامات وتحايا جميلة مسائية بتجمعنا بكم ومعاكم على رحاب المحبة. نتمنى عزانا أنكم تقضوا معنا وقت جميل وطيب، وانتم بتتابعونا وفي يعني برنامجنا اللي بنقضيه معاكم ساعه سمر اللي نتابع فيها ترانيم روحيه ونستمتع بها، وكمان بنتناقش ونتحاور ونتونس في مواضيع مختلفه. يا سلام، تحايا لسوداننا، بلدنا الحبيبه، بلد النيل، يا بلد الحكايات والذكريات، بلد الامهات اللي بيدعوا دائما من قلوبهم، وللاباء اللي بيشيلوا المسؤوليه، وللشباب كمان بيشيلوا الاحلام الكبيره. بنرسل لكم سلامات من القلب، حبابكم وأجمل مساء عليكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

وفي الأمسية دي كمان بنقول يعني خلونا نفتح قلوبنا أعزائنا المستمعين للأمل، لأنه مهما كانت الأيام أتعبتنا لسه في بكرة، والبكرة الجاي دايما بيكون أجمل. ولسه كمان في دعاء في قلوبنا إنه يا رب يصلح حالنا ويصلح حال بلدنا الغالية السودان، ولسه ربنا كمان قادر يعمل حاجات جديدة في حياتنا وفي بلدنا. مساءكم سوداني أصيل مليان محبة وذكريات جميلة، وإن شاء الله يا رب مساءات مليانة سلام ومحبة وعافية. تعالوا أعزائنا المستمعين نستمع الأولى باقتنا الجميلة جهزنا لكم، وأكيد تحايا جميلة من الفريق العامل وكمان مني أنا إيناس إسماعيل. بتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة ومعزية مع الترانيم والتسابيح الروحية. مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام على البدايات الجميلة، البدايات اللي فيها الحيوية والألحان الشجية اللي دايما بتلمس قلوبنا وتطربنا روحيا. شكرا للقسيس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، وأتمنى إنكم فعلا أعزائنا المستمعين تكونوا استمتعتوا بها، وإذا عايزين تسمعوها مرة تانية اكتبوا لي وقولوا لي إنه عايزين نسمع ترنيمة نزلت من علاك من القس فيلمون حسن. راسلوني على رقم الواتساب 0535 76 56 35 9. بقول لكم الرقم مرة تانية 0535 76 56 35 9. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل قناتنا، نزلها باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل سات. اذا حبابكم مستمعينا، ودي كانت بدايتنا، وتعالوا مع بعض برضو كده في فاصل نستمع لترنيمتنا الثانيه ونرجع نواصل. خليكم قريبين اعزائنا المستمعين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

حبابكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، واتمنى انكم فعلا تكونوا اتباركتوا من خلال الترنيمه اللي احنا سمعناها مع المرنم عبد الله كوش. يقوق القمر عشان يديك جميل الحان، يدندن لك ويسبح اسمك الانسان، عشان انت اله ريده وريدك جوا في الوجدان. طبعا اكيد شكر وتقدير للمرنم وللكاتب كمان على الكلمات والالحان الجميله والرائعه. ولسه احنا مستمرين اعزائنا المستمعين، حيكون عندنا المزيد من الترانيم الروحية، خليك معانا وما تمشي بعيد. وبرضو حابين الليلة في الأمسيدين نتناول موضوع يمكن نكون تشجعنا به قبل كده، احتمال من خلال اللايفات أو من خلال اجتماعاتنا المختلفة أو برامجنا اللي احنا يعني بنحضرها، فيمكن الموضوع ده دايما بتعبنا وإحنا دايما بنفكر فيه كتير. فعايز أقول لك كده، تعال معانا في مشوارنا المسائي ده نشوف عايزين نتكلم عن شنو. ما حديكم العنوان، لكن أكيد أنتوا حتستنبطوا العنوان من خلال حديثنا والسرد بتاعنا. في حياتنا اليومية أعزائنا المستمعين بنسعى كتير وبنخطط وبنجتهد وكمان بندعي وبنجري ورا حاجات يعني كنا بنتمناها تحصل، ويمكن مرات الحاجات دي بتحصل، ومرات بنسعى من كل يعني قوتنا وبرضه الحاجة تكون ما بتحصل وبالطريقة اللي احنا عايزين انها تحصل بها. وهنا بيجي السؤال، هل السعي براه بيكفي ولا في حاجة اسمها كمان قبول معها؟ إذن يعني كده عنوان الليلة موضوعنا يمكن تكون عرفته من خلال الكلمتين اللي انا قلتهم، السعي والقبول. طيب السعي هو انك تعمل يعني العليك، والقبول إنك ترضى بالنتيجة اللي بتيجي خاصة بعد ما عملتها اللي عليك. والاثنين متناقضين، الاثنين يمكن ما يكونوا متناقضين سوري، لكن بالعكس يمكن أجمل حاجة في الحياة إنك تسعى بقلب يعني مليان أمل ومليان كمان شغف، لكن في النهاية تخلي قلبك مطمن إنه ربنا اختار لك، يعني سواء اختار يعني الحاجة دائما بتكون صالحة بالنسبة لك، وإحنا مرات بنشوفها إن هي ما صالحة لنا، لكن يعني على حسب رغبتنا وعلى حسب مبتغانا مرات بنشوف إنه بتختلف الحاجات في إنها تتحقق. في الموضوع ده الليلة دايرين نتكلم عن الفرق يعني بين إننا نستسلم ونقول المكتوب مكتوب. كثير بنسمع العبارة دي، وبين إننا نسعى يعني بجد واجتهاد، وبعدها يعني نتعلم كيف نقبل النتيجة بدون ما نكسر روحنا يعني في لوم وفي حسرة ليه حصل ده وليه أنا عملت كده. لكن خلونا نقول في الأمسية دي أسعى لكن ما يعني أتعلق بالنتيجة لدرجة إني أنسى إنه في رب موجود مدبر كل الأمور. إذن أعزائنا المستمعين، دي مقدمة بسيطة كده عن موضوع حلقتنا، وحديكم مساحة عشان تكتبوا وتقولوا رأيكم برضو في الموضوعنا. لكن حابة كده أديكم يعني مساحتكم في إنه تختاروا الترانيم اللي أنتوا حابين تسمعوها في الأمسية دي، وكمان إضافتكم وتعليقكم لموضوع اليوم، وبرضو إذا عندكم يعني أي تجربة شخصية أو مثلا مشاركة عايز تشاركنا بيها، أكيد عزيزي المستمع أن إحنا مستعدين نستقبل رسائلك وكمان مشاركاتك على رقم الواتساب 0535 79 76 56 35 9. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خلوكم معنا أنا أحمد، أكيد حنستمتع بسماع الترانيم.

شكرا لمرنمتنا الغالية والعزيزة علينا جدا جدا نانا أحمد على صوتك اللي دائما فعلا ينعش الروح بالكلمات الروحية الجميلة. ودائما يعني المرنمين ديل بيعبروا لنا عن تجاربهم وعن محبتهم وعن قدر شنو يعني ربنا كان واقف معاهم. عشان كده كل ترنيمة بتحكي قصة مختلفة عن التانية. عشان كده بديكم دعوة أعزائنا المستمعين إنكم تكونوا موجودين معانا عشان حنستمع لكثير من الترانيم الروحية اللي بتحكي اختبارات مختلفة جدا جدا. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا الليلة، عايزين نشوف يعني بدل ما يعني نتشعب في أمثلة كثيرة وما نعرف مثلا جوهر الحديث عن السعي والقبول، عايز أقول لكم مثلا السعي، لما نتكلم عن السعي غالبا يعني بنفتكر إنه السعي هو إنك يعني تبذل كثير من الجهد عشان توصل للحاجة المعينة اللي أنت دايرة. لكن لو يعني لو وقفنا كده شوية مع نفسنا ممكن نكتشف إنه في سؤال أعمق، أنا بسعى عشان شنو؟ وليه بسعى؟ عشان أثبت يعني إني هل أستحق الحاجة دي ولا غيري بيستحقها؟ لأنه مرات عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة الحاجة بنسعى عليها ما بتكون هي الغاية الحقيقية. ممكن أكون بسعى لوظيفة لكن في داخلي داير أثبت إني ناجح، أسعى لعلاقة لكن في داخلي داير أثبت إني محبوب وجدير بالاختيار ده، أسعى للإنجاز لكن في داخلي داير أهرب من إحساسي إني ما كفاية. وهنا السعي بتحول من رغبة جميلة لمحاولة مستمرة لإثبات الذات. وعشان ده الفشل يعني دايما بيقعوا فيه ناس كتار. لكن عايز أقول لك إنه الليلة أنا وإنت عايزين نحول نظرتنا ونغيرها تجاه السعي، يعني نشوف الحقيقة يمكن الليلة تكون مختلفة شوية. عايزين نشوف إنه النتيجة ممكن تقول إنه يعني مثلا باب ما يتفتح أو إنه يعني توقيت معين ما كان مناسب لي أو كان مناسب، الاثنين سوا يعني أنت بكون مثلا تكون محتار في ده وإنه الطريق ده ما كان طريقك، لكن يعني ما عندك يعني حق إنك تقيم الحاجة دي أو يعني تشوف إنها هي فعلا مناسبة لك ولا لا. دائما بتكون مشوش في إنك تختار ولا ما تختار، ودائما يعني في الحاجة التشويش ده بيجي من شنو؟ لأنك أنت دائما داير تثبت لذاتك أنك أنت زول ناجح أو في علاقة أنك أنت زول مرغوب أو في شغل أنك أنت زول ناجح زي ما ذكرنا في الأول. عشان كده عزيزي المستمع محتاجين نراجع علاقتنا بالسعادة، هل نحن بنسعى من باب الطموح ولا من باب الخوف؟ هل يعني بنسعى أو بنمشي وراء حاجة نحن فعلا دايرينها ولا وراء حاجة المجتمع أقنعنا إنه ده لازم يكون الحاجة اللي نحن دايرينها؟ مرات إحنا ما بنكون دايرين الحاجة دي لكن عشان المجتمع شايف كده فأنا بمشي وراها وأثبت للمجتمع وإنه أنا أي الحاجة دي أنا أكيد حنجح فيها وإنتوا إذا شايفينها كده خلاص. لا، إحنا الليلة عايزين نشوف، لأنه ممكن الواحد يعني قضى عمره كله بيجري ولما يصل يكتشف إنه كان بيجري وراء يعني صورة لحياة ما اختارها بقلبه. يمكن السعي الصحيح ما يكون معناه لازم أصل، يعني ممكن يكون حامل العلي وأبذل جهدي لكن ما حخلي النتيجة هي المقياس اللي بيحدد قيمتي. أسعى عزيزي المستمع لكن ما تتعلق بالسعادة يعني بدرجة كبيرة جدا جدا. ليه؟ لأنه مرات يعني النتيجة اللي بتيجي منها قاعد تكون صعبة جدا جدا. وفي حاجة تانية ممكن تسعى وكمان يعني تخلي التوقعات والنجاح أنه ربنا هو يكون البقودك فيهم. عشان كده عزيزي المستمع عايز أقول لك خلي السعي يعني يكون فيه معرفة روحية عميقة، أنا بسعى لأنه عندي حلم وعارف إنه ربنا حيحقق طموحي وأحلامي دي، وأنا متوقع دائما الخير ربنا داري يعمله لي. إذن اتفقنا إنه حتى الحاجة اللي ما بتحصل أكيد هي للخير، ربنا شايفها لي أنا للخير. إذن أعزائنا المستمعين وإحنا لسه ما زلنا بنتكلم في حديثنا عن السعي والقبول، خليك موجود معانا وأكيد حنتشارك وحنتحاور وحنسمع مع بعض تعليقات جميلة ومشاركات يعني شيقة من المستمعين. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى خير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حبابكم مستمعينا، رجعنا لكم مرة تانية وأهلا ومرحب بكم وين ما كنتوا ومن وين بتتابعونا. أكيد حابة أسمع منكم وأعرف الناس بتتابعنا من وين، وهل الوقت ده مناسب يعني إننا نكون بنتلمى في أمسيات جميلة عشان ما نسمع للترانيم الروحية ونتحاور ونتونس مع بعض في مواضيع مختلفة. يا ريت تكاتبوني وكمان تراسلوني وتعلقوا يعني على كل الموضوعات اللي نحن بنتناولها من خلال برنامج ساعة سمر. ساعة سمر أكيد برنامج منكم وليكم، ترانيم روحية سودانية جميلة بنستمع عليها من مختلف المرنمين السودانيين. وحابة أشكر المرنم سمعان أندرو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، عايز أكون معاك وعايز أعيش وياك. إذا مستمعينا، رقمنا اللي دايما بنستناكم فيه عشان تراسلونا هو 0-35-79-76-56-35-9. بقول لكم الرقم مرة تانية 0-35-79-76-56-35-9. وأكيد أعزائنا حكون مستنية طبعا مشاركاتكم ومراسلاتكم. نرجع لموضوع حلقتنا اللي هي السعي والقبول. إذا مستمعينا، يمكن مرات من أصعب الحاجات في السعي إنك تعرف وين بتنتهي مسؤوليتي وين بتبدأ مساحة يعني ما بقت في يدك. نحن يعني بنقدر نخطط ونقدر نجتهد ونسأل ونحاول ونطرق الأبواب، لكن ما بنقدر نضمن إنه الباب يا تفهم حيفتح. المشكلة إننا أحيانا ما بنكتفي إننا نعمل اللي علينا، بنحاول كمان نتحكم في النتيجة، نفكر في كل الاحتمالات، نراجع كل كلمة قلناها، نفتش يعني عن الغلطة ونسأل نفسنا كان المفترض يعني كان المفترض أعمل شنو عشان الحاجة دي مثلا ما تحصل. وكأنه لو تعبنا أكتر أو فكرنا أكتر أو حاولنا أكتر ممكن نضمن النتيجة. بنحس كأننا قصرنا في حاجة ونقعد نلوم في نفسنا، أنا لو كنت عملت كده أو لو كنت يعني مثلا سمعت كلام فلان أو لو كنت أنا اجتهدت أكتر كان الموضوع ده يعني بقى أحسن من كده. لكن عايز أشجعك في الأمسية دي عزيزي المستمع إنه الحياة ما بتمشي بالطريقة دي. في يعني حاجات كثيرة مسؤوليتنا فيها السعي، لكن النتيجة ما مسؤوليتنا، ودي ما دعوة للكسل ولا للاستسلام. بالعكس، أعمل اللي عليك بالكامل، أسعى وخطط واجتهد يعني واستنفذ كل الأسباب والوسائل الممكنة، لكن بعد ما تعمل اللي عليك محتاج تعرف كيف تقول هنا دوري خلاص انتهى. لأنه التوكل الحقيقي ما إنك تترك الأسباب وتنتظر، وما إنك تتمسك بالأسباب وكأنها هي اللي بتخلق النتيجة. التوكل إنك تاخد بالأسباب وقلبك ما يكون يعني مرهون بيها. يعني أسعى للوظيفة لكن ما أعتبر رفضها حكم على مستقبلي، ممكن أفتش على وظيفة تانية وعادي أتقبل فيها. يعني شنو مثلا اترفضت في الوظيفة دي؟ هل دي نهاية الدنيا يعني ولا خلاص مستقبلك انتهى؟ لا، يعني مثلا برضو في حاجات أسعى لأنه يعني أعمل علاقة لكن ما أعتبر يعني إذا ما اكتملت أو ما يعني تكللت أنه خلاص الحب ما مكتوب لي وأنا ما في زول دايرني وأنا أصلا زول ما محبوب. لا، أكيد في قلب حيتفتح لك في يوم من الأيام وحتكون علاقة جميلة ونهايتها حتكون كمان سعيدة. ما نستسلم لأنه ما حصل قبول في مرحلة ما في حياتي في علاقة معينة، بمعنى أنه خلاص أنا كده حياتي العاطفية انتهت وأنا خلاص. لا، خلينا نسعى وربنا أكيد هو عارف يا تباب ممكن يفتح لنا. في حاجة تانية كمان قاعدين نعملها إنه نسعى للنجاح، لكن ما أعتقد إنه تعبدة يعني يديني أحقية إنه النتيجة مثلا تكون خلاص حتمية، إنه أنا يعني خلاص ده أنا عملته أكيد النتيجة حتكون كده. خلونا نترك النتائج في يد ربنا وهو العارف الصالح بالنسبة لنا. يمكن المطلوب مني إني أبذل جهد يعني أو كل أو قصارى جهدي، لكن ما مطلوب مني إني أعرف كيف تنتهي القصة. وهنا بيجي معنى جميل جدا جدا، أنا مسؤول عن الخطوة لكن ما مسؤول عن الطريق كله. يمكن أنا بديت الطريق لكن ربنا أكيد حيكمل معي.
مستمعينا الأعزاء، يمكن يعني يكون مفهومنا عن السعي الليلة في الأمسية دي يكون اختلف شوية، لأنه مرات بتختلط علينا الأمور والأشياء، خاصة مع الضغوطات ومع المشاكل ومع كمان التطور الشديد الحاصل في الفترة دي، بأنه الناس كلها عايزة يعني تحصل الناس اللي مشت لقدام، لكن وقتك جاي. عشان كده تعال كده في فاصل نروق كده، نسمع على الترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشي بعيد، خليك قريب.

رجعنا مستمعين الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الثانية من القس فيلمون حسن. ربنا يباركك يا قسيس, وأكيد إحنا مستنين المزيد من الترانيم والتسابيح الروحية. إذا مستمعين الأعزاء, برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي, بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم. وأكيد الليلة موضوعنا جميل وشيق اللي نحن بنتكلم فيه, السعي والقبول. واتفقنا إنه أعزائنا المستمعين نخطو خطوة لكن نترك النتيجة لربنا. وكمان يعني بنعرف انه حتى ولو ما حصلت الحاجة اللي انا عايزة, ربنا قادر يدبر لنا ما لا نعرفه. كيف يعني مثلا ندبر لأنفسنا, ربنا قادر يدبره لنا. وده هو الفرق بين انك تسعى وانك تتمسك بالنتيجة. احنا الليلة يعني اتفقنا لاننا نسعى, لكن النتيجة نتركها لربنا, لانه اذا عاينا للنتيجة مرات السعي قاعد يقل. نسعى بكل يعني قدرتنا وبمجهودنا. اذا اعزائنا يعني عايزين كده نقول خليني اعمل العلي والباقي على منه, الباقي على ربنا. وإذا جينا من خلال الكتاب المقدس يعني بنشوف إنه بيشجع على الاجتهاد, ويعني كمان بيخلي يعني بيقول لنا نحن ما ننتظر الانتظار يعني السلبي, ونشوف يعني مثلا الماشي يحصل شنو يا ربي, ونقعد كل مرة قلقانين. ده هو الانتظار السلبي, قلقانين ومتوترين. وفي رسالة كولوسي بيقول يعني بنلقى معنى قوي جدا جدا, إنه الإنسان بيعمل ما بيده من كل قلبه, وكأنه بيعمل للرب وليس للناس. يعني السعي في المنظور الكتابي ما مفروض يكون سعينا فاتر أو نشوف الحاصل, لكن فيه أمانة ومثابرة وإتقان. عشان كده قلت زي ما قلت لكم إنه

نعمل بكل قدرتنا, وأكيد النتيجة ربنا هو عارف حيدينا النتيجة ممكن تكون شنو. كمان عايزين نشوف إنه السعي لا يعني إنه النتيجة كلها تكون في يد الإنسان, ودي حاجة كررناها عشان منأكد إنه ربنا هو ماسك زمام الأمور. وكمان في سفر الأمثال يعني يدعو الإنسان إنه يثق في ربنا وما يعتمد اعتماد كامل على فهمه, لكن يعترف بأنه الله يعني هو قادر يكون في كل الطرق اللي هو بيسعى عليها. عشان كده أعزائنا المستمعين ما تسعى وتقول أنا يعني أنا متأكد وأنا عارف النتيجة هي حتحصل, ربنا حيدبر, ربنا حيدبر نتيجة كويسة مرضية بالنسبة لك. أسعى بكل قوتك والنتيجة لازم تكون زي ما أنت يعني عايز أكيد, وربنا شايف قلبك إنك أنت عايز شنو, وإذا كمان ما في صالحك ربنا حيفتح لك باب تاني. لكن يعني عايزين نشوف كده شنو يعني بيلمس محورنا الليلة. القبول في الكتاب المقدس عايزين نتكلم عنه زي ما تكلمنا عن السعي. القبول ما معناه إنك ما تتمنى, ودي نقطة مهمة جدا جدا. عايزين نشوف إنه القبول معناه إنه الإنسان بيبطل يعني مرات يعني مرات بيكون العكس كده, إنه الإنسان يعني يبطل يحلم. لكن عايز أقول لك إنه هدى ما المعنى الحقيقي, لكن يعني بتطلب مننا إنه نكون عندنا إرادة وعندنا ثقة في إنه الله حيعمل الحاجة دي. ممكن أكون عندي رغبة قوية جدا جدا واسعى عليها وأصلي عشانها وأتمنى إنها تتحقق, وفي نفس الوقت أكون قادر أقول يا رب أنا عارف إنك عايز يعني شنو الصالح بالنسبة لي, لكن أنا واثق فيك أكثر من ثقتي في رغبتي الأنا يعني مؤرقاني بشدة دي. أنت شوف الصالح ليه شنو وأعمله. ودي يعني أكيد جملة جميلة جدا جدا إنه تكون يعني بتدي كل ما في يدك بتخده قدام ربنا, وأكيد هو حيديك بكل أمانة, لأنك أنت سعيد بأمانة والنتيجة كمان ربنا حيدبرها لك بكل أمانة. وزي ما قلنا القبول إنك تثق في النتيجة وما يعني تجي بالصورة اللي انت بتتبناها, يعني خدت رغبتك وخدت حاجاتك وحتى النتيجة كمان انت خدتيها, لا خلينا بس ان احنا نسعى ونبدأ خطوتنا الأولى ونجتهد بكل أمانة وربنا حيكون بيدبر النتيجة. إذا مستمعينا موضوع جميل زي ما قلت لكم, وكان مفاهيم كثيرة ممكن تكون مغلوطة عن السعي والاجتهاد. رأيكم شنو نطلع كده في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل؟ وعايز أقول للأحباب المستمعين خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, لأننا حنرجع ونشوف ختام حلقتنا حيكون شنو.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

رجعنا أعزائنا المستمعين وباقي دقائق تفصلنا عن حلقة اليوم، لكن خليني في الختام كده أحكي لكم قصة عن النبي داود وكيف كان إنه هو مطارد من قبل الملك شاول. داود كان مطارد من شاول، مع إنه داود كان ممسوح أصلا للملك، وفي اللحظة دخل شاول يعني نفس الكهف اللي كان داود ورجال متخبين فيه. بالنسبة لداود كان ممكن جدا جدا يشوف اللحظة دي ويقول دي فرصتي، ربنا سلمني شاول في يدي، لكن داود رفض إنه يقتل شاول واكتفى بإنه يقطع بس طرف توبه، وبعدها قال حاش لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيحه الرب هو. وهنا بنشوف بقدر شنو داود كان بسعى وكان منتظر الفرص واللحظة الزي كده، لكن هو استنى توقيت ربنا المناسب. عشان كده ما أي فرصة نلقاها قدامنا دي هي ممكن تكون الباب المفتوح، خلونا نستنى ونشوف ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو. وهنا في معنى عميق جدا جدا لموضوعنا ده، إنه داود ما كان مستسلم، هو كان عارف دعوته وعارف إنه في وعد بالملك، لكن ما حاول يحقق وعد الله ده بطريقته الخاصة بإنه أيوة دي النتيجة اللي أنا كنت مستنيها وحس حاليا الفرصة جاتني وأنا حقتل شاول وحكون أنا الملك. لا، داود استنى زي ما قلنا، داود سعى وخطأ خطوة لكن خلى النتيجة لربنا. كان ممكن يعني يسعى لإنه يمسك الملك لو بأي بالطريقة اللي هو شايفها قدامه دي، لكنه اختار ينتظر توقيت الله المناسب. يعني عشان كده عايز أقول عزائنا المستمعين إنه يعني مرات إحنا بنسعى لإننا نوصل سريع، لكن خلينا نخد كل شيء في يد ربنا، وخلي يعني عندك أمنياتك لكن ما تخلي أمنياتك يعني تتملك عليك، أعمل عليك وسلم الباقي لربنا، لأنه في حاجات نحن بنقدر نسعى عليها لكن ما نقدر يعني نعمل لها توقيت المناسب إلا إنها هي تتحقق فيه. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد من في برنامج ساعة سمر، أتمنى إنكم يعني جهودكم وسعيكم ما يكون بيروح هدر، لكن بشجعكم إنكم تخطوا كل حاجة في يد ربنا. والحد ما نتلاقى نقول لكم في رعاية الله وربنا معاكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن ضعف القلب مديت إيديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في

0: القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
1: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
2: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
1: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا:
1: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
2: لا.
0: فقالوا له:
1: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
2: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء: أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
2: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
2: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القد كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
2: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
6: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
8: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
7: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
7: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
8: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيقدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: ازيكم؟ ان شاء الله كلكم كويسين، تامين لامين، لا فاقدين ولا مفقودين. انا ما حاقول حزينه انه الليله دي اخر حلقه من حلقات برنامج الله البريدو، لكن انا مبسوطه انه لقيتكم وانه تونسنا مع بعض وانه قلنا مشاعرنا لبعض تجاه الريدة العجيبه بتاعت ربنا اللي بيدنا ليها. ومبسوطه جدا كنت برسائلكم وبمقترحاتكم لعناوين حلقات، ومبسوطه جدا كمان انكم انتوا بتفتشوا عن الحقيقه وبتسالوا، ونحن لازم في كل وقت نبقى باحثين عن الحق الالهي، ونبقى ونقرن الحب بتاع البحث ده باننا نبحث فعلا ونقرا ونطلع ونقارن ونشوف، وبعد كده نقرر اننا نحن نمشي في درب الريده العجيبه عشان نمشي بثبات وبايمان راسخ. وكمان مبسوطه انه يكون معاي في اخر حلقه الليله باش مهندس رأفت. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أستاذ إيفا، والواحد استمتع جدا بالحلقات الفاتت، واستمتعنا بكل المعلومات والمشاعر الفياضة اللي كانت في الحلقات، والمعرفة السر اللي كانت موجودة في الحلقات عن ربنا اللي إحنا بنريده.
0: تعيش يا رب. والليلة إحنا حلقتنا عنوانها مختلف. إحنا في كل الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن المحبة، وكنا بنتكلم عن أبدية المحبة، وكنا بنتكلم عن البنوءة. كل الحاجات دي ممكن أدت إشارات أو دلالات إنه نحنا ماشيين نكمل الريدة، بس ما حنكملها في الأرض هنا، ما حنكملها في الأرض، حنكملها في السماء. أكيد ربنا دعا السماء بيت لينا، قال أنا ماشي عشان أعد لكم بيت وتجوا تحصلوني فيه. كل واحد فينا بقى بيتخيل البيت ده على حسب خياله هو. في ناس بتتخيل انه البيت ده بيت كبير، بما انك انت مهندس يعني برضو ممكن تفتينا في الحته دي، بس المهندس الاعظم ورانا مواصفات تانية لبيت تاني خالص غير خيالنا احنا. لكن في نوع مننا بيتخيل انه البيت ده فيه شجر، انه البيت ده فيه انهار جاريه، والبيت اللي في السماء ده فيه جواري وفيه ولدان وفيه كأسات تدور وفيه مجالس وفيه سمر من نوع غريب عجيب ما بيشبه قصتنا من الأول، ولا بيكون في النهاية مفيد. نحن في الحلقة دي تحديدا باش مهندس عايزين نعرف مواصفات البيت اللي احنا ماشيين له ده كيف، وهل في غير المحبة والإيمان الراسخ شروط لدخول هذا البيت؟ هل البيت ده عنده حارس، عنده غفير؟ كل الحاجات دي والأسئلة دي عايزين نعرفها منك في الحلقة دي.
1: بداية يعني أنا ما همي البيت بقدر ما همي سيد البيت اللي احنا ماشيين نقول ما أهب واطا الشوارع حقتها شنو، بقدر منو معي في السماء دي، بقدر منو اللي احنا ماشيين له. فالسماء حقتنا ما هي مكان يعني زي ما انت وصفتي مثلا فيه أكل معين احنا كنا محرومين منه هنا، ولا شراب معين أنا ما كنت قادر أشربه هنا حمشي أشربه هناك، ولا ناس معينين أنا ما قدرت أصلهم في الواطة هنا حمشي أصلهم هناك وأعيش معهم للأبد. فأنا ما داير الحاجات دي، لأنه أنا لو وصلت الحاجات دي بعد شوية حتزهجي. غير أنه آدم كان عنده كل الحاجات دي تقريبا في الجنة بتاعته، وبعد اختار أنه يأكل من الشجرة ويطلع. ليه؟ لأنه آدم ما حب الله، ده ريدة حقيقية، عشان كده اختار يأكل من الشجرة ويسيب الجنة. فإحنا حيفرق منه شنو لو ما عندنا بدينا الريدة دي من هنا ومشينا كملنا هناك. فهي السماء حقتنا، أنا السماء بالنسبة لي ما بتبتدي هناك، بس السماء بتاعتي بادية من هنا، لأنه الفرحة والسعادة والراحة يا هو الله. ما في راحة تاني غير مع الله، ما في سعادة إلا في الله، ما في سلام إلا مع الله. فإنت هتمشي هناك عشان تقعد مع منه. ولو أنا أصلا ماشي الجنة دي عشان بس خوفا من نار ولا طمعا في راحة، فما معناه أنا ما همشي أقعد شوية وحزهي، أو أنا ما همني الله سيد الجنة دي وإنت ماشي هنا. والله كل الكلام اللي إحنا بنتكلم عنه من الأول إنه الله عايز يعمل معاك علاقة، فلو إنت أصلا ما هدفك العلاقة دي معناه إنت ما عرفت الله ولا قربت لي الله. إذا هدفك بس إنه أنت تستفيد من عطايا الله ونعمه وما تستفيد من حضوره وما هميك، فدي مشكلة كبيرة. يعني تخيل أنت لو عندك جنة بس دايره يزرع لك ويشتغل لك ويقلع لك، وبعد كده ما دايره، معناه ده ما ولدت، ده أي حاجة تاني غير الاسم ده. فهي السماء ما بتبتدي هناك بس، السماء دي بتبتدي من هنا. فأنت أصلا ال- ال- ال- الراحة وين؟ الراحة ما في مكان، الراحة في إنسان، في شخص معين. الراحة إنك أنت تكون مع مصدر الراحة. السلام وين؟ السلام تكون مع مصدر السلام. السعادة وين؟ منو اللي بديك الفرح إلا تكون مع مصدر السعادة. فلو أنت أصلا هنا خدت سعادتك في حاجات، في أكل معين، في شراب معين، في تصرفات معينة، هتفتكر إنه السماء بتاعتك هتكون بنفس المنطق ده. لكن لو أنت عرفت إنه أنت مخلوق عشان تتواصل مع الله، عشان تكون في علاقة مع الله زي ما سمعنا في الحلقات الكثيرة الفاتت، فأنت هتعرف إنه الجنة برضو هتكون تكملة وتتويج لهذه العلاقة. وإلا زي ما قلت لك، الزواج بين الراجل والمرأة مثلا، كل الهدف بتاع الراجل إنه 200 يتزوج محبوبته، والمحبوبة دي هدفك 200 تتزوج من حبيبه، ما هدفها إنه لو هي أصلا بتحبه عشان بس داير يشتري لها عربية، ولا داير يشتري لها بيت، ولا داير، ده ما معنى حب، ولا ده معنى زواج. دي شركة، دي مصلحة، هي دايرة منه شيء معين. فتخيل لو أنت الإنسان ما بترضى زوجتك أو زوجك أو ابنك يعاملك إنك أنت عبارة عن حصالة، ولا عبارة عن بنكي، كل ما دار منك قروش ولا دار منك حاجة يمشي يسحب، تخيل مع الله كيف هتكون له العلاقة بالشكل. فإحنا لو أصلا ماشينا الجنة أو ماشينا السماء عشان نصل لحاجات زي دي، أعتقد إن إحنا محتاجين نراجع نفسنا. وحيبقى السؤال إنه أنت تخيل لأبد الآبدين هتكون عايش مع زول ما بتريده، يعني مع الله ده موجود في الجنة وإنت ما عندك معه أي موضوع وما بتريده، هتعيش معه لأبد الآبدين كيف؟ دي برضو أنت فكر فيها. يعني أنت محل الأكل والشراب والحاجات اللي بتسوي فيها دي، إلا يكون الله ما في. وهلو الله ما في دي ما معنى جنة، بعد كده شوف أنت ماشي وين. لكن لو الله هناك موجود في الجنة دي في السماء، هيكون كيف أنت قاعد معه وإنت ما عندك أي علاقة معه؟ فأعتقد إنه إحنا محتاجين نراجع نفسنا في إحنا دارين شنو من الله، ودارين كيف، وهل إحنا دارين نكون في الله، ولا عندنا أهداف تاني؟ وده اللي إحنا مفروض نراجع لنفسنا.
0: إذن يا عزيزي ويا عزيزتي، أنتم محتاجين تسألوا نفسكم السؤال اللي قاله باشمهندس رأفت، أنت ماشي لوين وعايز شنو وعايز بنو من السماء اللي أنت ماشي ليها؟ لو كنت ماشي للأكل والشراب، الأكل والشراب في الدنيا كتير، وبرضو لو كنت ماشي عشان واحدة جميلة تتزوجها، برضو في كتير جميلات في الدنيا ممكن تتزوج، وفي رجال برضو جميلين ممكن حضرتك عزيزتي تتزوجي أي رجل من الرجال في الحياة دي جميلين. ولو كنت ماشي لخمرة، ولو كنت ماشي لمناظر طبيعية جميلة، كل ده في الحياة دي موجود. الحاجة اللي ما موجودة في الدنيا هنا معك إنك تشوف الله بوجه مكشوف، إنك إحنا في الدنيا بنعاين مجد الله، شفنا مجد الله، لكن الله بكامل حضوره وكامل شخصه ما شفناه. ودي الحاجة المطلوبة، واللي أنت ماشي تشوفها بعدينك في السماء. وأظن يا باشمهندس إحنا لما نشوف الله بكامل حضوره بكل ذاته وجلاله وسلطانه وبهاءه، ده ذاته براه بيخلينا إنه ما نكون محتاجين ناكل، ما نكون محتاجين نشرب، ما نكون محتاجين نتزوج، حرية شنو البعاين ليها وربنا بكامل بهاءه قدامي. الخمرة بتاعت شنو اللي أنا بعين لها، وإذا كانت راحيل وهي بتتكلم مع ربنا في المحراب كانت كأنها سكرانة، فده بتكلمه في المحراب، فده هو كله كده واقف قدامه، إحساسه حيكون شنو بالخمرة وربنا موجود.
1: الشيء جميل يعني حيكون هناك إنه مصدر كل سعادة حيكون معك موجود، أنت ليه تمشي تفتش في سعادة في حاجة تانية؟ مصدر كل متعة، الخلق كل الحاجات السمحة، الأكل والشراب الموجودين في الدنيا، والخلق كل الخلائق دي هيكون موجود معك انت تاني. هل معقول هتعاين لحاجة وتسيب الأصل؟ الفروع دي كلها ما هتهمك. فده السبب اللي انك انت في السماء ما هيكون مشغول بباقي الحاجات بقدر انت مشغول بهذا الإله الصنع كل الحاجات دي ومكشوف قدامك بجلاله وببهاءه، لأنه انت في السماء هناك اتغيرت، بقى ما في اي حاجه بتمنعك انك انت تشوف الله. والميزه ان الله في رحمته وفي نعمته ما قال لنا بس هناك السماء، ما وصف لنا الطريق، يعني الله زي الأب الحنين سايقنا بيدينا إحنا الأطفال المساكين ديل خطوة خطوة من زمن آدم، بيورينا الشارع ولما نتجسد على الدنيا كيف ورانا الطريق وفتح لنا الطريق اللي إحنا نقدر نخش به، وما في طريق تاني عشان تخش السماء دي إلا بمحبة الله إلا برضا الله. ولو أنت ما ردت وما حبيت والرضا دي بتتجسد إنك أنت يعني جزء كبير من المحبة دي هو الثقة، إن أنت ما بتحب زول بتثق فيه، ولو ما يعني عفوا إذا أنت ما بتثق في زول معناه ما بتحبه، لكن أنت من محبتك واثق في هذا الشخص إنه هو اللي حينقذك، هو اللي حيمرقك من الحفرة اللي أنت واقع فيها، واثق إنه هو الحامي ظهرك، واثق إنه هو الساق، وده اللي بوصلنا السماء، الثقة في محبة الله دي. ما هو ما في شيء تاني، يعني أنت عايز تصل كيف؟ وربنا محتاج منك شنو عشان تخش السماء دي؟ يعني هل ربنا محتاج قروشك، محتاج منك صدقات حسنات، محتاج منك شيء عشان يدخلك السماء؟ هتعمل له شنو حاجات؟ وبعدين هل انت تصدق انه انت مثلا ممكن يكون في ميزان انا املى كفة كاني داعين الله؟ يعني مثلا اذا احنا فرضنا مثلا انه في ميزان وانا ممكن اعمل 100 حسنة واعمل لي 50 حاجة كعبة، وهكذا معناه أنا حكون داين الله بخمسين حاجة كويسة، هذه معناه ربنا مجبور يدخلني السماء.
0: عندي 50 كويس
1: ده أنا عندي هتمشي لربنا تقول لي أنا في الكفة دي عندي 50 حسنة زيادة أنت مجبور تدخلني، هل ده بيقى حب؟ ده ما بيقى دين، بيقى التجارة. فإذا أنت شايف ربنا بتقدر تدين ربنا وتكون مداينه وتكون طالبه قروش ولا طالبه حسنات ولا طالبه صدقات ولا طالبه أي خير، دي مشكلة كبيرة. وربنا محتاج شنو بصدقاتك وسيئاتك هتنقص منه شنو؟ فهذه المشكلة هنا، زي تفاكر انه انت بتقدر تخش الجنة دي والسماء دي عشان توجد معه بحقك بقدرتك، دي ما بيقى تحب، يعني ده بيقى قلع، ما بيقى ريدة. فهي انت عشان تخش ذاته، عشان لو انت فكرت فيها شوية، عشان توجد في السماء دي وتقعد في البيت ده، ما لازم تحب سيد البيت ده وتكون معه ومصدق انه هو الأنقذك وهو المرقك وهو السمح لك. ما هي كمان أنت ما خاشي حمرة عين وقلع، يعني أنت خاشي بسيد البيت ده هو فتح لك الباب عشان أنت تخش، ولو هو ما فتح لك الباب أنت ما حتقدر تخش. فبيبقى السؤال أنا شنو اللي بيخليني افتحوا لي الباب عشان أخش لسيد البيت ده لو أنا ما بريد وهو ما بريدني؟ ما في شيء تاني، ما ممكن تجي تدق على الباب وتقول لي أنا داينك، عندي في دفتري ده أنا سويت لك وسويت لك وسويت لك، لازم تدخلني. هو أعظم من كده، هو أقدر من كده. أو لو أنا بقيت داينه، ما أنا بقيت أنا أعظم منه، بقيت أنا أقوى منه، بقى أنا عندي كلمة أنا كاسر عينه.
0: أيوة،
1: ودي جل جلاله ما ممكن تحصل.
0: أكيد.
1: ما يعني يا تمنطق إحنا ممكن نفكر إنه أنت بتستاهل تمشي السماء وتمشي البيت ده بحقك. ما في منطق، يعني ما في اي تفكير انت ممكن تحسبه انه هذا لله ممكن يدخلك لاي سبب غير انه هو بريدك. ما في حاجة بتلوي يده اذا جاز التعبير عشان يدخلك، الا هو بمحبته وبرحمته وبنعمته يفتح لك الباب عشان تخش.
0: باش مهندس، في ناس بتقول انه السماء طوابق متعددة، يعني 7 طوابق، في الطابق الاول سماء، الطابق الثاني، الطابق الثالث، وكل طابق مخصص لمجموعة من الناس، مخصص كل ما تعمل حسنات كثيرة بتكون انت في أعلى طابق. يعني الناس يعني العاملين مثلا عندهم كوينز كده 300، ديل حيكونوا في الطابق الأول، لو 600 حالتاني، لو كده الثالث، وانت ماشي لحد أعلى طابق، الطابق السابع، وده الخمسة نجوم، يعني آخر حاجة في السماء. وبرضو السماء ده عندها باب وعندها غفير، عندها حارس قاعد حارس الباب. يعني أنا عايزك أنت تتأمل في الحاجة الحقيقية اللي أنت حسيتها من خلال يعني مطالعاتك لكلمة ربنا وقرايتك ليها وفهمك ليها وتعمقك فيها، وتحكي لنا عن شكل السماء عامل كيف.
1: أنا دار أقوله ليك لما فكرت في الكلام اللي كنت بتقولي وده قبل كده، فسألت نفسي يعني هل لما أنا يكون السماء دي مقسمة درجات معناها ربنا بيريد الناس ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وديل قدام محل أحسن، وديل قدام محل أحسن، ولا هم قلعوا قلع؟ طيب. تبقى دي المشكلة.
0: قلعوا قلع، أو على حسب ما جمعوا لقطوا من حسنات، يعني داخلين بيحقهم.
1: ما درك دي النقطة. أيوة. معناه قلع، معناه ده حقي
0: بيحقهم عديل يعني، بقروشك
1: دي بقى تفسيرها زي ما تفسيرها.
0: كل ما كانت أكتر، كل ما كانت الحسنات، الحاجات الكويسة يعني اللي أنت عملتها أكتر، كل ما بقيت قاعد في محل أفخم.
1: ما هي يعني في الآخر أنت قاعد بحقك.
0: أيوة.
1: حقك ده شنو؟ كيف؟ ما أنا ما ما ما يعني ما موضوعنا هسه. لكن في الآخر أنت قالع وقلع من الله.
0: أيوة.
1: يعني أنت جيت لي الله شايل لك خرتاية كبيرة مليانة حقك ده قروش، حسنات، صدقات، أي شيء كويس، كعب، whatever أنت بتؤمن بشنو، وقلعت قلع. يعني أنت اشتريت محلك ده شيرك.
0: أيوة.
1: فبتبقى الفكرة، ها سيد المحل ده أنت أقوى منه ولا هو أقوى منك؟ أنت أعظم منه ولا هو أعظم منك؟
0: أكيد طبعا بحقيقة باش مهندس. طول ما أنا هسي لو مثلا أنا سافرت واحدة من مدن العالم الثانية ونزلت في أوتيل 5 نجوم، أكيد كل الموظفين حتى صاحب الفندق ذاته حيعاملني معاملة خاصة، وما حيكسر لي كلمة. حقول لهم مثلا أنا ما بشرب الحاجة دي، ما حيجيبوا لي. لا، أنا حكون الآمر الناهي، لأنه أنا قاعدة بقروشي. لو ما قدموا لي خدمة كويسة ما حديهم قروش.
1: أنت قلت يا براك هتكون شنو؟ الآمر
0: الناهي.
1: تخيل يعني، استغفر الله، شيل سيد الأوتيل ده وخدت سيد الجنة. وانت بقيت شنو؟ الآمر والناهي.
0: الموضوع صعب صراحة.
1: ما هي دي المشكلة بتاعت الإنسان. الإنسان من زمن آدم لما نسوي الغلط الزمان ده، هو شايف روحه أحسن من الله وبيفهم أحسن من الله. ليه يوم الليلة ربنا ده وردراك الطريق يا أخي، ده هون ده الشارع. إحنا اليوم الليلة بنقول لها لا لا يمكن، جل ربنا ما ممكن يكون كده، حاشا لله إنه يسوي كده. ليه؟ لأنك أنت شايف روحك بتفهم أكتر منه، شايف روحك إنه الصح عندك أنت ما عنده، ما بتفكر إنه هو ليه سوى كده ولا عمل كده. فنفس الشيء الفندق ده أنت قاعد بشنو؟ بحقك. معناها ما في سيد الفندق ده ما بيريدك. يوم وقروشك دي تنتهي
0: يطلع
1: حيطلع. فتخيل انت قاعد في الجنة دي بكيس بتاع قروش مليان حسنات، مليان صدقات، يوم ما كيسك ده انتهى
0: شوف لك مكان.
1: تخيل ربنا كده، هل دي جنة؟ هل انت هتكون عايش مبسوط انه دي محل انت قاعد فيه ومبسوط؟ هل انت ذاته كزول بتحب لك زول؟ اذا انت المحبوب ده بيحبك عشان صفة معينة فيك، وانت هتكون تحت تهديد لزوال الحب وكد زوال الصفة دي.
0: أيوة.
1: فتخيل لو المحبوب ده الزول اللي بريدك ده بريدك عشان صفة معينة، ما انت اي يوم الصفة دي هتنتهي فيك، ده ما تهديد لك. انت طوالي معنا الحب بتاعه حينتهي. فانت تخيل عايش في سما، عارف انه زونك فيها مؤقت محدود بحب معين، واذا كان هذا الاله بغير رايه او قروشك كملة، قروشك اللي عنده كملة بكشك برا، دي ما بقت سما. فبالمنطق كده لو انت بتؤمن بالله كويس، بالله بيريد الخير، بالله بريدك، ما حتصدق في سما بالشكل ده
0: طبعا،
1: ما حتصدق في سما برضو بدرجات، لانه ما ممكن الله بيكون بيحب ناس وناس ما بيحبه وناس بيخطهم تحت. يعني انت حتشوف من الله جزء ده حتشوفه.
0: وكمان يعني بيقولوا لنا في الكنترول طبعا كالعادة وطول أيام البرنامج إنه الزمن انتهى، لكن عشان دي الحلقة الأخيرة حنقول. ف يعني في حاجات ساعات بتخليني أحتار، إنه هو بيوصف لك الجنة، بيقول لك قبل الجنة دي في نار، لكن عشان انت تصل الجنة في طريق كده، الطريق ده عرضه زي السبيبة تحت الشعر، طريق ضيق جدا. لو انت عندك يعني عندك أعمال خير كتير عملتها، وعندك حسنات كتير، وكنت بتسمع طول الوقت، وكنت خادم مطيع جدا، الدرب ده بيفتح معاك الطريق وبتمشي فيه عابر من فوق للنار لحد ما تصل الجنة. ولو كنت يعني حتى لو كنت بتحب ربنا وكنت مصدق في ربنا وكنت مصدق في ربنا يعني اللي خط الطريق الضيق ده اللي بيمر فوق النيران ده، فالمهم بتاخد لك شوية شويتين كده وعداك تقوم تخش الجنة وتعبر وتخش الجنة. بعدك يقوموا يشوفوا عندك قدر شنو حسنات، بعد كده يقوموا يطلعوك الجنة ياتا. فالتوصيف ذاته صعب جدا، يعني وانا بتخيل نفسي ماشي فوق للنار عشان اصل للجنة، عشان في الاخر امشي اعمل شنو، عشان في الاخر امشي اكون بشرب من انهر بتاعت عسل ولا انهر بتاعت خمرة كانت، وما في حاجة جديدة، نفس المشاهد بتاعت الدنيا ذاتها وانا ماشي بيها للسماء. يعني في أوقات كثيرة وصراحة خليني أكون أمينة بقول إنه في نفسي أنا بقول إنه أنا يا إيفا طيب أنا مش الجنة دي أعمل شنو كمان، أي أمر بفوق للجحيم يعني الكارثة. وممكن تكون أعمالي ما، وأنا عارفة إنه طبعا أعمالي ما كويسة شديد وما بتكفي والكوينز بتاعتي حتكون ما كثيرة، فالمهم غايته حاجة في النار دي وأنا ماشية كده.
1: يعني أنا خليني أختصر لك أنا رأيي الشخصي أنا لنفسي، أنا بالنسبة لي جنتي الله خليني أختصر لك بالنسبة خليني ألخص لك بالنسبة لي أنا، يعني أنا جنتي هي الله والنار دي محل ما في والله. فهي يعني أنت زي ما قلت لك خلي كل القصص اللي ممكن تسمعها، لكن في الآخر أنت ماشي لهم، يعني زي لو أنت صحيح بتحبي الله ما هتهتمي هم ماشي وين او في شنو او السما دي شكلها كيف ولا فيها شجر ولا خضار ولا صحر، ما انت مشغوله بالزول اللي بتريدي ده. يعني زي ما بقول لك المثل بتاع الزواج مثلا، العروس دي كله والعريس هدفه كله كيف يتلموا مع بعض، تلقي الزول شغال وهي بتسوي وتجمع القروش واو عشان كيف يتجمع. فهي الجنة بالنسبة لي أنا ما هي المكان أو الزمان أو الجنة بالنسبة لي هو الزول اللي أنا بريده ده، الله البريده ده هو جنتي. والجحيم بالنسبة لي وجهنم ده أي محل هو ما فيه وأي حاجة هو ما فيه وأي مكان هو ما فيه وأي زمان هو ما فيه ده الجحيم بالنسبة لي. فلو أنت أصلا بتريد الله هتكون ريتك في الله ده هي السعيقات وهي الدافرك ودار تلاقيه ودار تقعد معه ودار تعرف. إذا أنت هدفك حاجات تاني كلها ما بتسوش، وفي الآخر المصدر بتاع الخليقة دي كلها، المصدر بتاع المتعة دي كلها، المصدر بتاع كل الحاجات دي ما هو الله ذاته. الكون ده كله بدأ من وين؟
0: بدأ من الله.
1: إذا ترجعت للمصدر تاني دار شنو
0: بباقي الحاجات التانية؟
1: فهي دي الفكرة ببساطة. فإذا أنت أصلا ما هدفك في الجنة الله، من حس بقول لك شوف لك حاجة تاني ما. لكن الله ده اللي بنريده إحنا، هو اللي وراك الطريق وهو اللي وراك كيف تصل له. وفي الآخر الهدف من الله ذاته عشان يعمل لك جنة عشان شنو يعني؟ هو ما شغل أنت ليك عشان يمتعك ولا أنت دافع له قروش، عشان زي المثل اللي حضرتك قلتي بتاع الفندق، وفاتح الفندق ده عشان يلقط قروش. يعني الله دار منك شنو؟ عشان يعمل لك فندق ويعمل لك ويعمل لك، ولا هو زعلان منك لشنو لما فاضي يقعد يشويك ويقلبك في النار حبة فوق وحبة تحت؟ ده كله ما هدف. هو هدف انك انت كيف تصل له. واظن يعني زي ما انت حضرتك قلت في ختام البرامج بتاعتنا دي، الواحد يبتدي يفكر انه هل انت صحيح داير الله ده؟ هل انت بتريده ولا داير منه شنو؟ هل انت داير حاجات منه ولا انت دايره؟ هل انت بتحبه طمعا في الجنة ولا خوف في النار ولا دايره؟ هل انت بس داير تربح النعيم ولا خوفا من الجحيم؟ ده السؤال اللي انت مفروض تسأل نفسك. فهي القصة كلها خلاصتها زي ما انت قلت في البرنامج بتاعك، الله اللي بنريده ده. اذا ما في الريدة والحب ده المتبادل بينك وبينه، الحياة دي ما يعني هتكون لك مرة جدا جدا. وأي جنة أنت تتخيلها ما فيها الله اللي بتريده ده هتكون مرة جدا جدا، وهتزهج منها وما هتستحمل. فدي فرصة لنا إنه إحنا نفكر ونراجع ونشوف نفسنا إحنا دارين شنو دارين نصل ليش.
0: دي فرصة لك إنك تفكر وتراجع نفسك وتشوف إنت بفكرك وبإدراكك وبروحك عايز تصل لشنو وعايز تعيش فيها تجنة جنة مع الله اللي بتريده وتتمتع بالمصدر وتملي نظرك فيه ولا عايز تمسك في الفروع وتخلي المصدر. دي الإجابة بتحت السؤال إنت الحجاوبة ونحن كمان برضو حنسمع منك إجاباتك بعدين لما تراسلنا والباشمهندس حيكون مستعد إنه يرد لك عليها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

كحبونا متنسيتنا من لمد نحلفنا قل اختراع جنيدة وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شقل جنشكي وكل قدراتنا اجن نتنفع كما كم سليهما ووقتنا اجن نتنفع مكرو نصب امر كوقت اللي نتنفع ادمي هتو عوتك الاجابيتو كما كم سليهو بعل مسمس وعوتك الاجابيتو مسمس الحزي وبردو تأجيل لوده فانقح ودية للبل اللي ما إلي تعوت ويقبي يقدر راما للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اند امنا للتحرك كله قبي قلو لك إنها ولا يتقدر ولا قفو وديا ولا يتقبي ومن ودايك عدمي قلني بلا لبنا قلني جرب وقلني شكي وأمرت قلني حزي وعوتة قلني حزي بكل لبنا بنا كب كل لبو عوتة للحزي وأقبويا بلا قيس ومن أكي فكر لنتنجي عوتة ركب كعوتة اللي يركب منتو وهتو قبي عوتة كل أقبي لقيسو ومسمس للحزي وبمسمس حممكو وأبركو ونقوش هليكو حموم هليكو وقت ألبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلتك بقى تقدر اقدر لبيلا ولا الأمن كله قدر ليه يقدر ليه يقدر لبيلا هني حتى يقدر كيقدر يقني بلبنا كقبي قلتك بقى بوبي لنبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لا تنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم لا يتنفعوا وبلمد لقيسو وبقدام ودايل ودو وقدمي من ودايل لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقع لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل البوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايل لبلو اللوم عوتة يركبو كعوتة جن نركب من المود اجن حلف وبلمد جلين يجيس كما كم سليهو من اكي لمد جن نتنجي اكي لمد ولف سبت قب جن التو جن نسبت انجرب كما نقل جن حلف وقبي جن نطرق وقبي جن نيدي قدمان لقدام ليك هيدايا لتمثل دول هي عوتة مبزح كعوتة بقميش تتركب بشغل تتركب أو هول لرأي والهدف قل هلقنا وحري قفا قني ديو ستات قلت هلقنا وأمرات قلت هلقنا ووسائل لبين شاقي قلت هلقنا بنا كواد قدام بزح قدرت لبو ربي قدرت عقلية لها بيو وديو إقر وقروب لها بيو كما كم سليهو عقل لها بيو إلا عقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لو دو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتقنية كل اللي علق يسو اللي ميتهم بقدرتهم قلت نعفو على جربو وستات لو دو وهدف ورأي لهبومتو هدف ورأي لهبوم بلع وسيتو وسكابو في الزع ليه تقبو كتل المودام ديبو الأنقر قرو وحتى يقيسو سبت اللي رب لها بيناتا قدرت بقنا تنفع وبكل ابنه عوتة جنحزي عوتة ونجح بتمني لتركب بشغلت لمزي كل شغل الأول ميتو يقن إيمان بحدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت قنت نجبنا وسقط قلت اللي قلنا بنا كفرحت قلنا حنفس وسقط قلنا ندق دو سقط عقول اللي قلنا بنفسنا كم نتعاوتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعاوت كم الفرهت قلت نجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لقلبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندمبل ولفنا أي أولف لا نايتون باك وسجائر وبون اندي قبي برد اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لا ودايا لي تهتم ودي كمن قدام ودايا وقدام لي ودايا منا بقى نحسب على ابنا وبلمد لي تقني قيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لن لمدو وبزحو قتل وديو ولا نتقابل التوتو كلين حسب بقى ان المدين قدر سبت اللي من اكي لمد قنت نجبنا أكي لمد بهلت
ብዓዳት ግል ነትቀየድ ወግል ነትዓቀል ወለቅ ብና ተቀድረት እግል ትሰግር ወትፀረዝ ኣለባ ከወደ ኣደሚ ምን በለል ሓይሱ በደል ሰግር ወለትቀረፅ እንደ ሸቀ ምን በለ ሰኒቱ ወለቡተ ኩለ ምን ልሀይብ ሰኒቱ ኢገብአት ምን ገቢ ቀድረት እንደ ብእቱ ለቀድረት ላ እንደይ ለትናፋ ኣባ ተሓልፍ ክምሰል ሰይፍት ምድር ለደፍኑ እንደ ሰግር ወለደምደም ወይናፌ ከማ ክምሰል ህወድ ኣደሚ መቀድረቱ ደፍን ወቀብር እብ ኖስ ምራድ ኖስ ለምፀያ ምሽክለ ዲበለት ከሪ ከምን እሊ ግነት ነጌ ወኣብ ቀድረትና እግነት ነፋዕ ደወልሀይ ለመናበረትና ሕብር ወማዕነት ወጠምጠም ረክብ ይገብአት መንገቢ ዲመ ዲብ ድሁር እነብር ወዲብአካይ መናበረት ከምን እሊ ግነት ነጌ መክሩነ ሰብ ኣምር እሊ ለልዓቅል ወቀድረትና ለሸልል ወምነናፊዕ ዲብ መናበረትና ለሰዴየና ምኑ ለንውዕልቡ ውሕና ዋዓውተ ክል ገበይልን ከይድ ሰበብ ሚቱ እግልብ ቀድረትና ይነትናፋዕ እብ ለመድ ሰበት ነጥቀሸሽ ክግል ይነጥቀሸሽ ወቀድረትና በገን ነትናፋዕ ወብ ኩሉ ልብና ዓውተ ግን ንሕዘ ወግና ለናፊዕ ወግል ኣድንያ ለናፊዕ ወግል ኣዳም ለናፊዕ እግኒ ደ ዋጅበና ይገብአት መንገቢ ዲማ እብ ለመድ እንነብር ክሕቡና መተስየት ምን ኣከይ ለመድ ግነት ነጌ ወብ ቀድረትና እግን ነትናፋዕ ወርአይ ግል ሃለግና ወስቐት ብነፍሲ ግተለግና ወገቢእ ግኒ ይበል ወምን ኩሉ መሻክል ወመሳይብ ገበይ ዓውተ ከም ሃልየት ወክእል ምሽክለትካ እታ ነፍሳ ህተንወሳ ሓል ወመፍትሕ ክመጥብታ ወምሽክለት ለትራክበና ኩላ ኣምረት ግል ንርከብና ወተይረበት ግል ትግበግና ወምና ዓውተ ግን ንድረስ ወጅበና ከማ ክምስሊሁ ምና ብናቱ መሻክል ወለ ፈሸልናሁ ፈሸል እንደተዓለምና ዓውተ ዲበግል ንብፃሕ ከፈሸልና እንደቤና ፈሸል ግል ንልመድ ወዲማ ትፈሸል ግል ንምበር ምን ፈለል እስግ ዓውቴ ለላበፅሕ ወስደይት ለገብግና ወድራሱት ለገብግና ወግል እግለ ገበይ ዓውቴ እግላ ለልሓምል እግል ልግበአና ወጅብ እንዲ ኮን እንደ ፈርሃና ምን ፈሸል ወእንደ ፈርሃና ምን ፈለል ዲማ ዲብ ድሁር ወዲብ ላ ይናፊዕ ወብ ልሙድ ሌጠ ግል ንይጊስ ሊት ለመዳ ለመደ ገበይ እግኒ ይኪድ ወገበይ ዓውቴ እግለ ግንትሌ ወዓውተ ዲበግል ንብፃሕ ውግልና እግል ወድ ኣደሚ ለለፈይድ ወእግል እድንያ ለነፊዕ ዋሕቆን ለተርፍ ውግል ለመፅህ ለግም ወጂል ለነፊዕ ሽቁል እግን ንሽቄ ወለብናቱ ወለወዲናሁ ሌጣ እቡ እንደ ቀናዕና ግዲ ንትገሴ እግን ንሽቄ ኣስክ ኣምዕልን መይት ስክ ነትቀበር ኣስክ ርሕ ነትፈግር ለናፊዕ እግል ድንያ እግኒ ደ ወጅበና ደወልሀይ ለመናበረትና ሕብር ወጠምጠም ረክብ ወእግራና እግል ኣጅያል ስደይት ለገቢእ ወኣሰር ንሓድግ ወደወልሀይ ታሪክ ንመን ሓድግ ወሓበነ ንረክብ ወለመነበርና ሃዲበ ድንያ ኣሰር እግል ለመፅ ግራና ወማንፋዓት ንሓድግ ክእብ ለመድ ሌጣ እግሊ ኒጊስ ለብናተ ቅድረት ኩሉ ኣበግነት ነፋዕ ወበር ቅድረትና ነፋዕና መንገቢ ቀሊል ይኮን ለብናቱ ኣምረት ወቅድረት ከብዙሕ ቅድረት እንደብና ወቅድረት ዓቅልየት ለትፈናታ መቅድረት እንደብና እግን ሜ ንትናፋዕ ኣቡ ነትናፋዕ ብሰበብ በወዴናሁ በብናቱ ዶል እንፀግብ ወከፍየኒ ዶል እምብል ውለ ወዴኮ እንደይ ምብል ምግሊ ደ ቀድር እግል ለመፅእ እግኒ ይበልብና ከማ ክምስሊሁ እግል ኩሉ መሻክል ውሓር ለበልስ እግሉ እንደኪድና ዲብ ዓውተ ግን ነብፃሕ ወዲብ ወቅል እግን ይጊስ ወምነድሁር እግን ንፍገር ወጅበና ወብ ቅድረትና ግን እመን ወብ ሃዳፍና ግን እመን ወከም ገቢእ እንደ ኣመና ስቐት ግተለግና ወመን ፈርሃት ወለመድ እንደ ሓላፍና እግል ለገብላ ቀድር እግን ይደ ወጅበና ክብ ለመድ ሌጣ እግል ይንይጊስ ለመድ ሌጣ ብግስ ነምንገቢእ ሓቲ ዓውቴ

رفعوا لهم منا لمود الحلفة وتوم كم نلمود إجن حلف وتاريخ وأسر إجن حدق ومنفعت قل الدنيا إجن نشك واجبنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قل ود قدام ركب إيقبت من قبي التلمود أتقابلنا من قبي إلا حتى إينا الدان تحبونا ما التنسيت إلا سمعوا مكر ندت نفعكم بو دي منابرتكم إجلس ديكم وكل وقت قلت فقودو وتمعال قلت توعولو نتفانيكم

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارد رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا قنس الحنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما بقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا قنس ألبنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبط كل البعد عباي معنات الأبو إقلنا عباي معنات لتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا نركب قبي صلاح قبي لرب الفتية قلنا نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلاء قدام وكم صالح لحسبه ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اصبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالة وقبي نور قل لمزاء الحزه وقل سبت اللي ربي تهاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اصقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا مهلين اندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان ملبل اقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندف مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بالقلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي رب لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل أقبي صلاح من ربيته ود قدام ونوسو صلاح قلب صحي قدر كما رب الحزي قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال رب له لو ازي وقت غيره ناي انبياء ناي زمان اجل نتبع وقل نسمع لابن رب له لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب الحزو اللوم كم سل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن لتتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيجي على خالق ايو اقل اقل قاوم قلبو صروم قدام هيجي رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قلق شش لحد ودا قدام

كان نفسنا نغشش على ابنا حق النت ليه وجي ابا قلت ليه بنا واذا نجي نفتح اجل رب له بلو ولجي ربي والانبياء بيلو وبقى نتمرح اجل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اجل تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح قفقل مبراكم بوم وقفكم نبرو وديب مكم لعتمدو وهتوم مية لفنت يوم ومراقبو للبل دي بقنة حاجيت يسوع المسيح لتلي بكل لبو وأقول لتكبت كم من الجياي وسيرياي نايو ومن قفاي نايو وربي نايو لتكبتو هتو التودي كله دي بكل لتنكب هتو كم تيلياي نايو يقلك با ودي بل اعتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل اكيدكم نتلجيه وسديت روح قدسكم ركب نعم كأبول الأمن وتيلياي نايو لقبي كل سنيات للحزي وهتو ذنوب لا تكفرت وقلو لكن اكيد لي لتمني كمسل أورت قدام لباس عدو جديد للعبس دي ما قسي اكوي ورسوح قلت قسي لي الحزي أبول أمنا وقلو لتلا اكيد كمي لتمني ورزيلت كمي الحزي وتدي بس النيت لي تأكم رقب واكيد من لبكم فقر نعمر كفت ربي ويسول مسيلة من الألبو اكيد الحزية ويلتمنيها وباي فرح كبكيت لفرح تلب رب لي هلا وفي الترب لي ملاته كقول له تلي من كل شهوات ومن كل اكيد ومن كل طمع ومن كل بدا للتنجي وقول له تلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمة ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لا تملا ومن ذنوب لا تحسبا ولا تحدثا وروح قدوس بلا تملا كمتما اقلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت اندي يكون اسيان الحزي سنيت اندي يكون اكيد الحزي وقدوسكم جبي كم رب الحزي الناتا كم دي بكتاب بطرس لأولاي الهلي كم سليهو قدوسا مقل نقبا هو تصبت قدوس قباتو للحزينا وكل معل دي بكم نعبي ومن اكيدكم من ريم وسنيتكم من ودي وسنيتكم من حزي كب قداسة وفتي قلت ملا فربو قدوس لقبا قدوس لفتي وقلت اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم لحديثكم لهي لب حديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحزبا وحديثكم قبو وكم لتحدثهم انري ويسوع المسيلة اللي هتو ود ربي لقبي اللي بهلت ناي ربي لقبي وكل اللي وديه كله من ربي واسك ربي لقبا كأتكونا الدنيا كله لي تلي وقول تلي وقول الحري وقبيل الحري كمتو ديبلا للتنقب قبيل بلقيس من قبيل كيتكم العلوط وسنيت لتكم الحزي وبسنيتكم لتملا لا رينا كيسو المسيح قبل الأمن وقول تلي والدرساي نايو وتيليا نايو لقبا اكيد كمي لتمني وهتو حديثكم قبي ولب حديثكم ركب انري ككل أسلوبنا حياته لتتغير ولتحدث وحديث ليتا لودي حديث ناي سني ناي قبي ربي وقول تلي علامتكم بوهة العلامته علامت ناي قداست وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل الاكيت لنايو يسوع المسيح درف عيا عول لدف عقلو وهتو خريقة حداس من الجوي ولبو طاهر ورح قدس بملو لقبي اللي كيت للحزي ويلي لتمنيا وطمع وكيت دي بحياته سلطة لربوكم توما قلنا عمرو واجبنا كم سلدي بكتاب أيوب لهليت هجينا أيو اللي بيلعق قبا دي بيل هليت وهتا من رقيفيو ومن انجيراي نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سل ربلا العبا آدمي ومن هجينا يا ربلا لتقزي كم سل أيوب لبيلايا هجينا يا ربي إجليه نبرا وقزاتا لبل كم سلهما أبل الأمن ربكم للدعي وللسلي وبسميت ربلا تقلبا كلكم ركب كم سلهما ربكم شكر كم سلهما مسلا مؤمنين لبعدام علاقته ترددكم ودي كعلاقتهم سل ربي فدابيت ومسلا مؤمنين فدابيتكم قبي ما قلنا عمر بنا مسؤولية رابعي تاني هتو قلنا ركبايا سنيت قل بعدام قلنا سلا قل ربي مبلق ومبشر قلق باء لحزي ربي وشكرنا يو قبي إلا كحبونا ما تنسيتنا يسوع المسيح لتلي اكيد كمي الحزي واكيد كمي لتمني كم سلهما هتو وحدتو مثل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة اسك ربي كم تقلب ديما ان ري وهجي ربي بكم لتقزي وبهجي ربي كم لتمرح لحبرنا

حبنا ما تنسيتنا مرحبكم دي بأسئلتكم جنب لستو كمان أسئلة لما سألتنا سؤال أوراليبل انتم لتبلو يسوع المسيح بلا الأمن جنة دامنتو قفوت أدام جنة لدمن حقاموتا أدامي كميت نمر ويا جنة تجيس أو إساعت لجيس كحبنا ما تنسيتنا بربي للأمن وقبيلة اللي يسوع المسيح لبشر يبا وكل كتبتنا عن بيلا بشر يبا هتو سلامك مركب ودحنك مركبتو لحبرنا سبت إلا لكتاب بحق عملنا وبأنبي حق عملنا وبول الأمن وبقبيلة جيس دحنكم ركب ودي بملهيوت نايوكم لقبل وكم سلوما من سب زنب وسب اكيت وسب خبوس وسب حسادت من كلكم لتنجي ولبكم ندفتو لنعمر كأقولو لتالي شهوات يتالي وتو ربو القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقة نايروح قدوس ما انري كدراساين يسوع المسيح لقبي اقولو تالي وقولو الأمن كم سلوما بسميتو لبشر ومن كل أكيد لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربلا للسأل وربلا للديتو بعدات بسميتو قل كل الدنيا لبشر ماتو كبيسوع المسيح للأمن اقلب أمان تلي وقبينا ديفت وقبي طهارت وقبينا نجات لا تبعني كون قبينا غلط ديبا إيل تكري ودول غلط ودي تربكم لقبل وتوبي منري إلا ديانات لكن طقوس لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيد كم سلوما سميت ليتا كم قبي تلان رين يكون لقبي لنا إلى تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلى الحزي كما لبيناها الأسفات للي ديبوتو وبقياهو لنا أبلا تبع وبقياهو لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجاة ركب وأقول تلي وكل ديب لتنكب كمان عبرتو كل أتر بلا تنكب التلت قبي وعلاقات مسلو علاقات مسلو تترد وعلاقاتنا هي في التتقبي وكم سلوما مسلم مؤمنين لبعدام مليوت لتلقلو وقلوم بسنات للعام اللوم وهتو منوكم إلى تبتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورج جسدكم طمة نرئينا كم سلوما أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت لو وسنيتهم لركبوا اقلحوهم لادم الى بعد ما كنفتو تلحبرنا كبي يسوع المسيح الامن هتو سنيت جرحه لفتيا كلها اقلحوه لبعد ما لفتياته سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدام قلوم ما رحيت ونور لقبي كم سلهما يسوع المسيح اللي ولا فتي وبكتابه اللي تمرح وديما طهرت لنا بركم سلهما ديبات كل ما عبرتو رب لا يسال ورب لا يديته كيسوع المسيح لتلي بهجينا يولا لتغزي كمان برا لبلع من كتاب ربي كتاب ربي اللي بلي وقياهو الدنيا كلها من بلي ومن قيس ومن زول هتلي الزول هجيا كمبو لحبرنا كيسوع المسيح لتلي هتو ود ربكم قبي لان ذول مبل هتو من عائلتنا يا ربي عائلتنا يسوع المسيح منكم تو وهتو مواطننا جنتكم تو ومسر ربكم نبر والدنيا قلو قل وقت قليل كم تا اندفهما هتو كلها لبو مسر ربي لأسور وإن لتنعبر كلها لوديا اتربلا التنكبات ما نعبرتكم لبر ما نعبركم كحبو رامة تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجابات إقلنا سديد وما يحيد قد تقبأ عندنا نتمني كل اللي نسمع اللي أتقامات اتمعلقنا وإلا وطلبنا قنا قبا نتفانيكم.

حبونا ما تنسيت برنامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برنامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول تقبلوا نتفانيكم ورأي من بكم التوب وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وهدف قلها اللي لسده وكل اللي موديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عام حنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.
1: بلاكي بتل كواكيتيني أصفو ورقانانا كرسينا بلاكي بتل قرأيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي بتل كالكامي دوا كاني.

0: tause versa weye neti se ardenja
1: ela ina den duo joseph duo to lekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga ye na maden tebun inja alanki ma le jundi
0: joseph in si longetiengi asabat kilmat yakya mat ela inkenga na lompi yesi bawa den tare tulle ela in jang
2: kase el joseph al duo kilmat yakya sarap meren jundi ki male ela inga ye ela ungara ranga ba marantara sinkenga na koelingi alang en sarap versa weyenga u se ardenja
0: maralia asa insi iwo lomping adenja duung namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetingwe lokeli ajaba ala meresi jabung nasdintong jo nadinyangwe ja elai ne kutia akorenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakal do bujani na ye kwa nyetin si sin kien katia paso
1: na ka kuin katien anja le karaungi
2: kadun jin na sejei izakal do sidelling alanduin jofodungwe na alangis kuin katienga jundi kadun jaile izakal do si inji umo alduin jofodungwe nanduin lompi ming ine namang ete namang tabung ere kabang jesese walabang izakal do si kari ulit
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان انه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا وحساس ولأنه فيه فائدة كبيرة جدا جدا لك وليك. تعالوا نسمع حلقة جديدة في صحة الكنز والحلقة دي الليلة بتتكلم عن حصاو الكلى وعن فشل الكلى الحد والموضوع ده حيفيد الجميع.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقاية منها. في حلقة الليلة هنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، وكمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى، وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى، ومهم أنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول أنواع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، ممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، ده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زايدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسبب للأعراض في الغالب بتستدعي لتدخل، وده بكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعمل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأكزالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، تقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين ممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحة الكنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم، بتخلص من المواد الجسم اللي ما بيحتاج لها والمواد السامة، كمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وقد تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تتراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها تدريجياً، بيسمى غصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجياً عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة. لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، في بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زائدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان

لعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع التمضررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، وتقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض المزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليورية، تغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي بيكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بأعضاء البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع، ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع. بعد العملية لابد من المتابعة وأخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليورية، بتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معي دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539976559 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

إخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدر يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ده

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات الغفران. الغفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطه في حقه، أو بطريقة تانية الغفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن الغفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقرو أو بنشوفه غفران يوسف لأخوانه، رغم بأنه كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. الغفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بيوري ثقتي في عدالة الله مع عدالتي أنا، لما أغفر ده بيوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب لأني خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات الغفران والآية اللي قريناها في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأنه نوال الغفران في المستقبل بيتوقف على الغفران اللي بتقدمه الليلة، ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران الآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد دقيقة هنا نجي نواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض يسامحه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوي العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسيئوا إلينا، لأنه ما في حاجة تاني غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرف للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطي يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب نحو أن تكون، أو أنت بتحب أنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، محتاج أنك تقدم غفران. وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة إن نقدر ندي الآخرين بدون مقابل، يعني حتى اللي بيغلطوا في حقنا، إن نقدر بغفران الله والسمات والغيم الإلهية إنه يقدر يعمل فينا. خلونا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب إحنا بنجي قدامك وبنطلب ثمارك الروح إنه يكون عامل فينا، إنه كيف نكون مسامحين. بنقدم مسامحة لأنك تسامحتنا، بنسامح الآخرين لأننا نعكس إنه نحن أولادك، أنت اللي بتعمل فينا ومن خلالنا. بارك حياتنا يا رب، خلينا دائما هنا نقدم الصورة الطيبة للآخرين، وليتمجد اسمك دائما ولك كل المجد. أحبائي اترككم في رعاية الله، وفي لقاءات قادمة بإذن الرب نتقابل.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير على كل الناس اللي بتستنانا، على مساء الخير على أهلنا بالمحبة والسلام. بتمنى لكم أمسية سعيدة مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، إذا كنتوا داخل ولا خارج السودان بحييكم بتحية كده مسائية بتجمعنا على حنين المحبة في أرض وطننا الغالية السودان. مساء بنعيشه بعد يعني طول يوم جميل، إذا كان متعب ولا إذا كان في إنجازات بنقول لك تعال بكل تعبك وبكل يعني الوقت احنا بنستجم فيه عشان ما نسمع ونرتل مع بعض ونردد ترانيم وتسابيح روحية مع مختلف المرنمين السودانيين. فأهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بكل زول فتح الرادي عشان ما يسمعنا ويستمتع بالترانيم الروحية. حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم، حباب كل الناس اللي بتتابعنا إذا كان في الخرطوم ولا بحري ولا مدرمان الجزيرة ولا سنار ولا النيل الأبيض ولا النيل الأزرق، في دارفور، كردفان الشمالية، نهر النيل والبحر الأحمر وكسل والقضارب، في كل مكان في السودان بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب جيتكم وطلتكم. أكيد أمسية جميلة تجمعنا مع بعض وزي ما قلنا على رحاب المحبة، نتناقش ونتحاور ونتونس في مختلف المواضيع اللي ممكن تخص يعني مجتمعنا السوداني وخاصة بيوتنا وكمان أهلنا وأسرنا. إذن أهلا بكل زول انضم لنا وتحية طيبة لكل الناس اللي بتتابعنا كمان عبر الساتلايت. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين، أول حاجة خلينا أحييكم وأنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون بطل عليكم دايما في ساعة سمر، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية سعيدة وطيبة. تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مساكم خير مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد ترنيمة كانت جميلة يعني ابتدينا بها برنامجنا ليوم الليلة، وأكيد عايزين نقول كلنا قلبنا ليك مشتاق يا رب يسوع، وليه زمن راجيك، تعال برحمتك، تعال بلمستك، لمسة اللي بتشفي الجروح وبتدل القلب السلام، اللمسة اللي بتشفي للجروح وبتدل القلب السلام. نردد الكلام ده في الأمسية دي عشان ما نحس بأمان ونحس بطمأنينة ونحن يعني كده في محضر ربنا. إذن تعالوا مستمعينا مرة تانية برضو نستمع فيها لترنيمتنا التانية في باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم الليلة، ونرجع نواصل. وإذا حابي كمان تسمع أي ترنيمة ياريت تتواصل معي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وحكون مبسوطة أكيد بمشاركتك وكمان بتفاعلك معنا. إذن تعالوا معنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

شكرا للمرنم نفتالي على الأداء الجميل والرائع، وكمان الشكر موصول للكاتب ويعني الملحن، وبرضه يعني هو معروف بترانيمه الجميلة، المرنم باتريس إبراهيم حريقة المرقب بحريقة طبعا. يعني ترانيم جميلة ورائعة دائما بكتبها وبقدمها لنا. ربنا يديك للسعة يا رب كلمات وألحان للترنيمة السودانية المرنم باتريس، وإحنا مستنين دائما الجديد ويعني يكون قريب إن شاء الرب وعشنا. إذا مساء الخير على أهلنا الحلوين وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، مساء الونسة، مساء الذكريات الحلوة، ومساء الناس اللي بتشبه بعض في المحبة والطيبة. في حاجات كثيرة أعزائنا المستمعين في حياتنا بتتغير، لكن مع الزمن البيوت بتتغير، الشوارع بتتغير، طريقة كلامنا ذاتها بتتغير، وحتى طريقة تواصلنا مع بعض برضو تغيرت. لكن في حاجات يمكن التغيير فيها كان واضح من أي حاجة تانية، اللي هي علاقاتنا الاجتماعية. زمان لما كانت حاجة عادية وما محتاجة مناسبة، ممكن ناس البيت يتجمعوا يعني كده بعد المغرب، الشاي يعني كده يدور والجبنة والونسة تمتد لساعات وساعات. الجار كان عارف جاره، والأهل قريبين من بعض، ولو في زول غاب يومين ثلاثة كده تلقى الناس كلها بتسأل الزول ده ماله، ما شفناه لينا كم يوم، الحاصل عليه شنو، في زول سأل منه ولا في زول لاقاه. دائما دي بتكون الأسئلة عن الزول اللي يعني بنطول ما بنشوفه. كان في زمن الواحد يعني ممكن يمشي لزول عزيز عليه من غير ما يرسل له رسالة يعني فيها استئذان بأنه هو جايه، وممكن يعني حتى ولو مشى للزول ده يقعد يعني قعدة بسيطة وجميلة تتحول لذكرى جميلة تفضل معاك سنين سنين سنين. يا سلام، يا حليل فلان، كان جاني زيارة وقعدنا وشربنا الشاي وتونسنا وكانت أيام جميلة. مش دي الكلمات اللي دائما إحنا قاعدين نرددها لما نتذكر أحبابنا وناسنا اللي دائما بيزورونه في أوقات مختلفة؟ ده كان الزمن الجميل. هسه الحياة بقت أسرع، الشغل أخذ وقتنا، والمسؤوليات زادت، والمسافات بقت أبعد، والموبايل دخل في تفاصيل يومنا بصورة كبيرة. بقينا ممكن يعني نعرف أخبار زول عايش في بلد تانية في نفس اللحظة، لكن ما نعرف أخبار الزول القاعد معانا في نفس البيت. بقينا بنقول لازم نتلاقى قريب، والقريب ده مرات يمر عليه شهر وشهرين وثلاثة، يمكن كمان يبقى سنة. فهل الزمن هو اللي تغير ولا نحن اللي تغيرنا؟ وهل فعلا الناس زمان كانت أقرب لبعض، ولا دي مجرد ذكريات بنشوفها بعيد بعيد يعني كده بعين الحنين؟ وعشان كده موضوعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما مجرد حكاية عن الماضي، موضوعنا عن اللمة وعن الونسة وعن الجيرة وعن الفزعة والسؤال عن الناس والعادات الاجتماعية يعني اللي بنتمنى نشوفها راجعة تاني. عايزين نعرف منكم شنو أكثر عادة اجتماعية كانت جميلة في حياتكم زمان واختفت ويعني أو قلت يعني خاصة في الزمن ده، وبتتمنوا إنها ترجع تاني. يمكن تكون عادة في البيت، يمكن تكون يعني حاجة في الحلة، يمكن حاجة كانت بتحصل في مناسبات، أو يمكن مجرد قعدة بسيطة مع ناس فقدناهم وبقينا يعني نفتقد وجودهم. الليلة دايرين كده نفتح دفاتر الذكريات مع بعض، نفتكر الحاجات الحلوة ونسأل نفسنا شنو اللي بقدر يعني أنا أرجعه مع يعني مع الزمن ده، حاجة كانت حصلت يعني في الزمن الجميل وعايزة هسع تكون، حتى ولو الدنيا اتغيرت. خلونا مع بعض الليلة نحاول نرجع اللمة بالكلام الحلو، ونفتش سوا عن حاجات يمكن الزمن أخذها مننا لكن لسه ممكن ترجع ونعيشها من أول وجديد. رأيكم شنو يا جماعة؟ يعني إذا عندك حاجات حلوة جواك، ذكريات حابة تشاركنا بيها، أنا يعني مستعدة أسمع، حكون ممتنة جدا جدا لكل زول بيشاركني اللحظة الجميلة دي. بس اكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا مستنية كمان مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا في الأمسية الجميلة والرائعة دي حول موضوعنا البسيط اللي احنا ماشيين نتشارك فيه. في اللحظة دي أنا حخلي لكم المساحة عشان تكتبوا لي وكمان تقولوا لي ذكرياتكم والحاجات الجميلة اللي انتم مرة يطيبوها. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لي المرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة ونرجع نواصل. خليكم قريبين زي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

أكيد نعلك عالي ما أنت الغالي، تبقى أنت فوق الكل فوق الكل. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، أداء جميل. أنا يعني بصراحة قاعد استمتع جدا لما استمع لنانا أحمد، ربنا يباركك ويا رب تكوني لسه بتدي كلمات وألحان وتقدمي كل ما هو جديد للترنيمة السودانية. برحب مرة تانية بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك في ساعة سمر، وأكيد ساعتنا اللي بنقضيها ما بين الاستماع للترانيم الروحية وكمان بنتجول ونتحاور ونتونس في موضوع يمكن يجمعنا مع بعض في ونستنا المسائية. إذن مستمعينا، وإحنا في البداية يعني عرفنا أو تكلمنا عن الذكريات والحاجات الجميلة اللي ممكن تجمعنا، وكمان سألت إذا في حاجة يعني أنت يعني حابيها ترجع زي زمان برضو قل لي واكتب لي وراسلني، وحنكون مبسوطين جدا جدا نسمع آراء بعض. إذن يعني زي ما قلنا عايزين نسأل، زمان الناس كانت كيف؟ يعني ممكن زول يكتب لي أو تكتبوا لي كلكم وتشاركوني كيف كانت الناس زمان. لما نقول زمان أول حاجة بتجي في بالكم شنو؟ هل هي يعني ريحة الشاي بتاعت المغرب لما الناس تقعد في الحوش كده، ولا صوت الضحك الطالع من جوا القلوب، ولا أن الناس الحلة القاعدين قدام البيوت وكل زول عارف التاني؟ شنو الحاجة يعني اللي بديك لما نقول ناس زمان؟ ولا كمان اللمة الكبيرة اللي بتجمع الأهل حتى لو كان في مناسبة. الحقيقة إنه الزمن القديم كان عنده يعني تفاصيل بسيطة شديد، لكن يمكن قيمتها الحقيقية ما كنا عارفينها وقتها. زمان الزيارة ما كانت محتاجة سبب، الزول ممكن يقوم ويمشي ويقول يا أخي أنا يا أخي اشتكت لناس فلان وكده، خلينا نمشي نسلم عليهم ويمشي. وفي موضوع يعني إنه يعني ما يعني ما أظن كان في موضوع إنه كده خلينا أرسل فلان أشوفه إذا ناس البيت دل قاعدين ولا لا عشان أنا داير أمشي لهم، ولا يرسل رسالة يقول يا أخي أنا داير أجيكم. ما كان في كلام زي ده، ولا في زول يعني بيفتح الباب وهو متوتر ويقول يا رب البيت مرتب ولا لا جايين. لا ما كان في، بالعكس الناس كانت مقدرة بعض وكانت مقدرة الظروف وكانت بتنبسط بزيارة بعض حتى ولو ما كان فيها مواعيد مسبقة. الناس كانت داخلة على بعض والبيوت مفتوحة للناس اللي بتحبها، والأجمل إنه الزيارة نفسها ما كانت مرتبطة بساعة محددة. ممكن تمشي عشان يعني تسلم، تلقى الشاي يتعمل وبعدها الشاي بتاع المغرب، بعد شوية العشاء وتبدأ الضحكة والونسة يعني، وتبقى تجيب سيرة موضوع لموضوع تاني، وبعد شوية تلقى إنه الزمن مشى والحكاية جابت حكاية والضحكة جابت ضحكة، وفجأة تلقى الزمن خلاص جرى. والغريب إنه ما كان في زول يعني مستعجل، يمكن لأنه الناس كانت شايفة يعني الوقت اللي بتقضيه مع بعض ما وقت ضايع ساي، واللمة كانت حاجة أساسية. زمان في بيوت كثيرة في وقت معين من يعني من اليوم بتلقى الأسرة كلها اتجمعت، الأب والأم والأولاد والحبابة والجد العم الخالة، كل ناس البيت يعني تلقاهم كده قعدوا، وفي قعدة واحدة ممكن تسمع أخبار اليوم كله، منو مشى وين، منو جا من وين، منو اللي تزوج، منو التعبان، منو النجح، ومنو عمل شنو وشنو. المهم أخبار كده جميلة وسمحة، يعني حتى بنسمع أخبار الشغل بقدر شنو كان متعب، ولا النجاحات والإنجازات اللي حصلت خلال اليوم، ولا يعني التجارب اللي قاعد تلقاك في الشارع، لقيت جد منو وفلان وعديته الشارع وزول تعبان. المهم قصص كده بتجمعنا في أمسيات جميلة بنرجع ونعيدها وبنحكيها كده في جو أسري جميل جدا جدا. الأطفال يا جماعة يعني بيتعلموا يعني حاجات كثيرة من خلال اللمة دي، بيتعلموا إنهم كيف يعني يسلموا على الناس الكبيرة ويحترموها، كيف يسمعوا ليهم، وكيف يتكلموا، وكيف يعرفوا الناس ذاته. ما كان محتاج يعني الحاجات دي لدروس يعني بنكتبها وإن بعد كده نجي نديها، لكن لا بهم بيتعلموها من خلال يعني التواصل اللي هم قاعدين يشوفوه مننا، كان بيشوفوها قدامهم كل يوم. وحتى الجيران كان عندهم مكان مختلف، الجار زمان ما كان مجرد زول ساكن جنبك، كان جزء من حياتك، لو غاب بتسأل منه، لو مرض يعني بتزوره، لو عندك مناسبة بتشاركه، ولو حصلت له مشكلة ممكن تلقى الجيران قبل الأهل في الباب. وفي حاجة صغيرة كمان كانت بتعبر عن العلاقة دي، صحن الأكل بيمشي من بيت لبيت، كوباية الشاي، طبق أكل
يرجع فاضي؟ ما في، بيرجع معاه طبق تاني. زول يجي يقول لك عندكم ملح أو عندكم شوية شاي، محتاجين حاجة من السوق؟ يا سلام على الزمن الجميل بجد يا جماعة. إذا أنتوا افتقدتوا الحاجة دي وحابين إنها ترجع كده قولوا لي، لو أنتوا متفقين معي قولوا لي وشاركوني، وأنا كمان حابة أسمع منكم تجاربكم وكمان شو قلبكم بإنه شنو الحاجة أو العادة المهمة أو الجميلة أو الذكريات الطيبة المحتاجين إنها ترجع. تعالوا مع بعض في المساحة دي نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أنتوا حتكونوا قريبين ما حتمشوا بعيد لأنه لسه عندنا باقي الذكريات وباقي قصص حنتناولها مع بعض. فاصل ونرجع نواصل.

المرنم جورج بيلي الجرافي الملقب بالجرافي من المرنمين المعروفين جدا جدا بكتاباتهم الجميلة وألحانهم السودانية الأصيلة. وما في زول ما سمع لجورج بيلي إلا ورجع ويسمع الترنيمة مرتين وثلاثة. ربنا يبارككم يا شباب، إن شاء الله دائما نسمع يعني كل ما هو جديد ومتطور وعميق روحيا عن الترنيمة السودانية. رجعنا من جديد مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان حابة يعني أخذكم كده في ذكريات جميلة زي ما يعني أخذتكم كده قبل الفاصل في تفاصيل جميلة كانت جدا جدا كنا بنعيشها مع بعض. في حاجات صغيرة جدا كانت بتعبر عن العلاقة اللي بتكون بيننا وبين جيراننا وبين أهلنا وبين أحبابنا، وزي ما قلنا طبق الأكل ويعني الطلبات الصغيرة صغيرة زي ناس الملح والشاي وشنو الناس العاش التفاصيل الجميلة دي. بنقول لكم يعني هل أنتوا حابين الزمن ده يرجع ولا اكتفينا خلاص وبقينا ناس متمكنين وقافلين بيوتنا على بعض؟ كمان في عايزة أقول لك يعني زمان بقول لك أنه أنت ما براك أن إحنا موجودين معاك، طبعا دي الناس الحلة، وخاصة لما تكون في مناسبات كانت بتجمع الناس. العرس زمان ما كان مناسب للعريس والعروس ولا لأهلهم بس، كان مناسبة للحلة كلها، والعزة برضو كان بيكشف يعني معدن الناس. الناس بتجي بتقعد بتساعد وبتطبخ بتجيب احتياجات البيت وبتحاول تخفف كده على أهل المصاب، وفي الفرح الناس بتفرح من قلبها من جوه قلبها، يمكن ما عندها حاجة كبيرة تقدمها لكن عندها وجودة قعدتها من الصباح لحد العصر. وكمان دي نقطة مهمة جدا جدا، أحيانا نحن يعني بنفتكر إنه مساعدة الناس لازم تكون مثلا بالقروش، لكن الزمن وفي ثقافتنا السودانية تحديدا كان في حاجة أغلى من المال اللي هو الوقت وكمان الوقفة ووجودنا مع المناسبة ذاته. وكمان إنك تكون حاضر مع زول محتاجك دي كانت أجمل حاجة. وحتى الأطفال كانوا عايشين حياة اجتماعية مختلفة، ودي برضو من الحاجات اللي بتستاهل يعني نقيف عندها. زمان الطفل كان ممكن يطلع من البيت ويلقى 10 أطفال في الحلة يلعبوا سوا، يختلفوا، يتصالحوا، يتعلموا المشاركة، يتعلموا إنه ما كل حاجة بتمشي على كيفهم. كمان كان في لعب جماعي وفي حركة وفي ناس أكبر منهم بيراقبوهم وكمان بيعرفوهم على بعض. هسه الطفل ممكن يكون قاعد في نفس البيت مع أخوانه لكن كل زول في شاشة مختلفة. فالسؤال هنا، هل نحن بس فقدنا بعض العادات الاجتماعية ولا فقدنا جزء من الحياة الاجتماعية ذاتها؟ لكن كده خلونا نكون يعني عادلين ومنصفين، ما دايرين نقول إنه الزمن كان كله جميل وهسه كله بقى سيء. لا، زمان كان في حاجات يعني صعبة وفي عادات ما كانت مناسبة لكل الناس وفي مشاكل اجتماعية أكيد، وبرضو الزمن الحالي عنده حاجات جميلة. التكنولوجيا مثلا قربت الناس البعيدين، المغترب ممكن يقول يعني أو يقول أنا عايز أتصل بيكم وأشوفكم صورة وصوت، يشوف أمه ويشوف أبوه في مكالمة فيديو. الصديق البعيد ممكن تتواصل معه في ثواني، والناس بقت عندها طرق أكثر للتواصل والتعبير. لكن يمكن الفرق إنه زمان كان التواصل جزء من الحياة اليومية، هسه بقى محتاج مجهود وكمان إنك يعني تكون قاصد فعلا إنك تتواصل. زمان اللمة بتحصل تلقائية، يجوا جارك البيجاي والبهناك وبعد شوية 2-3 يتلموا وتبقى قاعدة جميلة وحلوة. هسه لازم نخطط للقعدة، يعني نشوف الزمن الفاضي انت فيه 200، الوقت الفاضي ده فيه 200، وممكن كمان تتضارب الأوقات، يمكن أنا ما أكون فاضي أصلا من أساسه، إذن أنا ما حكون جزء من اللمة الجميلة والحلوة دي. زمان السؤال عن الناس كان طبيعي، هسه مرات لازم يعني نفتكر إنه في زول ما سألنا منه من فترة، ييك فلان ده أنا لي زمان ما شفته، لي زمان ما عرفت أخباره، فيا تعب لما نتذكر الحاجة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يمكن السؤال الحقيقي ما يكون هل زمان كان أحسن؟ عايزين نشوف يعني شنو الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة زمان والمفروض ما نتخلى عنها وما نخليها تختفي مع الزمن. وأكيد يعني
دي نقاط جميلة عزيزي المستمع، حبيت يعني أشاركك بيها ورجعك للزمن الجميل اللي لسه ممكن يكون عالق يعني في ذاكرتنا كده، ذكريات جميلة عن اللمة الحلوة وعن الأهل والجيران وعن التواصل وعن الأحباب وحتى عن لمة الصغار اللي دايما بيكونوا هم اللي بيصنعوا البهجة. إذا تعالوا مستمعينا، وأنا بجد حبيت الموضوع، إذا أنت كمان حبيت يعني النقاط اللي إحنا تكلمنا فيها دي، حباك تشاركني وتواصلني وتراسلني وكمان تتفاعل معي وتقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، ومستنية مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو في ترنيمة جميلة ما بقدر من غيرك أعيش.

والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

أكيد بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة بتعدي وتفوت وبتبقى ذكريات. يا رب يا رب، زي ما بنقول في حلقتنا الليلة، إحنا بنتذكر دائما الحاجات الجميلة والحاجات الحلوة، وكل يعني شيء صعب وكل الإحباطات وكل يعني الضيقات وكل المشاكل اللي واجهتنا بس تبقى مجرد ذكريات عابرة في حياتنا، وبس نفضل نتذكر الجميل والحاجات الحلوة اللي كانت بتجمعنا. حبابكم مستمعينا وحباب اللمة والطلة وحباب الجية وحباب كل زول انضم لينا في اللحظة دي. مستمعينا الأعزاء، اتكلمنا كثير عن يعني الحاجات والعادات الاجتماعية السمحة اللي كنا يعني عايزينها ترجع كده. تعالوا نشوفه كده على ضوء الكتاب المقدس. يعني زمان الناس كانت كيف، والكتاب المقدس بيقول شنو عن اللمة والعلاقات. لما بنتكلم عن اللمة وعن إنه الناس تكون قريبة من بعض وعن السؤال والزيارات والوقفة مع الناس التانيين، بنلقى إنه الحاجات دي ما مجرد عادات اجتماعية جميلة، دي قيم موجودة في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس نفسه شجع عليها. الكتاب المقدس ما قدم الإنسان كأنه مفروض يعيش براه، بالعكس بنلقى في الكتاب اهتمام كبير جدا جدا بالعلاقات، بالمحبة، وبإنه الناس تشيل بعض. في سفر العبرانيين بنلقى دعوة واضحة إنه المؤمنين يهتموا ببعض وكمان يشجعوا بعض وما يتخلوا عن بعض وما يتركوا الاجتماع دائما بتجمعهم مع بعض. يعني ببساطة كده، اللمة في حد ذاتها عندها قيمة. ما شرط اللمة تكون عشان مناسبة كبيرة، وما شرط يكون عندنا موضوع مهم عشان نجتمع. أحيانا مجرد إنك تقعد مع الناس تسمعهم ويسمعوك وتشجع زول محبط وتفرح يعني زول زعلان، دي في حد ذاتها حاجات عظيمة وكبيرة جدا جدا. والكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيدينا صورة جميلة جدا عن الجماعة الأولى، الكنيسة الأولى، كانوا مجتمعين مع بعض بصورة مستمرة وكان عندهم مشاركة واهتمام ببعض. وده بيخلينا نسأل، هل نحن فقدنا اللمة لأنه الزمن تغير، ولا لأنه بقينا ما بندي العلاقات أولوية؟ مكتوب أحملوا بعضكم أثقال بعض، وده نلقاه في رسالة غلاطية، والكتاب المقدس بيدعونا إننا نحمل أثقال بعضنا البعض. ودي كلمة عميقة جدا جدا في موضوعنا الليلة، لأنه المجتمع الحقيقي ما معناه إننا نكون موجودين مع بعض بس في أوقات الفرح. المجتمع الحقيقي بيظهر في وقت الشدة، لما زول يتعب نسأل منه، ولما زول يزعل أو يحزن نقعد معاه، ولما زول يقع نساعده ونقومه، ولما زول يمر كمان بظروف صعبة وضيقة ما نقول دي مشكلته، نقول دي حاجة ممكن نشيل منها شوية معاه. وده أصلا يعني الروح اللي ربنا يعني شجعنا عليها، إننا أن إحنا نكون نحمل أثقال بعضنا البعض. تعالوا مستمعينا برضو في فاصل كده قصير نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب، وأكيد إضافتك حتهمنا جدا جدا.

شكرا للمرنم نفتالي المرنم الهادي، بنقول لك يعني شكرا لك في الأمسية دي على مشاركتك الجميلة. حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وعايزين نسأل سؤال بسيط جدا جدا، هل المحبة عندنا بقت مجرد كلام؟ ممكن نكتب لزول في الواتساب ربنا يحفظك ومشتاق لك وكلام كتير يعني بالحالة دي، لكن هل مشينا له زيارة؟ ممكن نشوف زول تعبان ونكتب له سلامتك، لكن هل وقفنا معاه؟ ممكن نعمل لايك لصورة زول فرحان، لكن هل فرحنا معاه بجد؟ يمكن الزمن الحديث سهل علينا التواصل، لكن الكتاب المقدس كمان بيذكرنا إنه المحبة الحقيقية محتاجة فعل، محتاجة حضور، محتاجة اهتمام. المسيح ذاته كان عنده مساحة للناس، ولما نتأمل في حياة السيد المسيح بنلقى إنه الناس كانت جزء أساسي من خدمته ومن حياته. كان بيقعد مع الناس، يسمعهم، يعلمهم، يأكل معاهم، يشاركهم أفراحهم وكمان أحزانهم. حتى في المواقف الصعبة بنشوف جانب إنساني عميق جدا جدا في تعامله مع الناس، وده بيدينا صورة مهمة الروحانية. ما معناها ننعزل عن الناس، بالعكس ممكن محبتنا لربنا بتظهر يعني في طريقة تعاملنا مع الناس وفي اهتمامنا بهم وفي وقفتنا معهم. طيب وين اللمة هسع؟ هل يعني السؤال ده بيخلينا نراجع موقفنا شوية؟ زمان كان ممكن الأسرة يعني تتجمع كده على صينية واحدة، هسع ممكن نفس الأسرة دي تكون قاعدة في نفس المكان لكن كل زول ماسك تلفونه. زمان الجار كان عارف جاره، هسه مرات الواحد ما بيعرف اسم الزول الساكن في الشقة جنبه ده اسمه منه. زمان لو في زول غاب الناس بتسأل، هسه ممكن يختفي زول من حياتك شهور ونكتشف انه آخر مرة تكلمنا معاه كانت مجرد بس لايك ولا قلب ولا رسالة سريعة. يمكن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، فيمكن المشكلة فيك انت ذاتك، يعني الاثنين كده خليهم نخدهم كده قدامنا. المشكلة في إنه التواصل الإلكتروني بدأ ياخد مكان يعني التواصل الإنساني، والكتاب المقدس بيذكرنا إنه الإنسان محتاج للإنسان، محتاج يسمع كلمة طيبة، محتاج لحضن، محتاج لزيارة، محتاج لطبطبة، محتاج لزول يقعد جنبه في وقت الحزن، محتاج ناس يعني تفرح معاه في وقت الفرح. وهنا أكيد حيكون في سؤال، لو الكتاب المقدس بيدعونا للمحبة وللاجتماع مع بعض وللتشجيع وإننا نحمل يعني أثقال بعضنا البعض، هل نحن كمجتمع لسه عايشين القيم دي ولا بقت مجرد ذكريات بنحكي عنها؟ أكيد مستمعينا سؤال بخليه معاك وحابة إنك تجاوب فيه يعني كده بكل صراحة وبكل أريحية وتخليه معاك، ويمكن بعد مرور زمن ترجع تاني وتشيك عليه كده وتشوف نفسك هل أنت فعلا ثابت على المبادئ والقيم دي ولا تغيرت. موضوعنا اليوم كان شيق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، لأنكم أنتوا كنتوا يعني جزء من الموضوع ده، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ودعتكم الله وإن شاء الله دايما بخير وبصحة وبعافية.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب ان هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسه كقياده، ما بالضروره ان هم بيؤمنوا بدعوه الله ليهم زي ما انا قلت، ولكن فقط لانه الكنيسه بتحتاجهم كناس متعلمين ان هم يكونوا في قياده. هل قادرين تتوقعوا يعني او قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القاده ديل لقوا ظروف بانهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدوله، يعني بمعنى اتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة؟ هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا انه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب انه هم لقوا اشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة، خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حمي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة، وده الدور بتاعنا

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده، أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة، إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيه وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري

تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة، عشان الناس طبعا تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيغل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، يعني تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمناه ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش وما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل فيه، قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعد الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد، احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، وخطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركه لحياتنا الشخصيه، والبركه بتاعتي اذا كان البركه ماديه او اي حاجه يعني او اي ميزه ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي للشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.